يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

الملك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

بفضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليماً

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

السماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني التبين منه بينونة كبرى، يعني التبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة؟ وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني النصيحة للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 0-94-466-56-80 0-94-466-56-81، والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي احلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد ياكل من يدي، أو لو أنا زعلته مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقعش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا والأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء، وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، باش يبي المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوف وحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتيلك، هذا ديانة لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلت له راه أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقعه، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بلايد نسألك، عندي رمضان اللي فات صار 7 أيام يعني عذر، وانا حاليا يعني كنت مريضة يعني متوحم وهيك، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني. ايه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصيميش لين تربعني.
1: كويس.
2: ايه فما نعرفش انا مرات ما نقدرش نصير لنا توا تو ما نكدش يصير لي هبوط.
1: انت توا قبل تقصي افطرتي 7 ايام قبل وتوا عندك وحم توا حاليا.
2: ايه
1: ما تقدريش تصيمي حاليا.
2: ما نقدرش نهائي يعني حتى نقعد يوم من ناكلش لازم ندوخ هلبة يعني نتعب.
1: لا مش يوم لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
2: انا حاليا ما قدرتش لكن تقريبا قلت يعني ممكن
1: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقول لك عليه تمام. المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام رمضان كيف تديري فيه؟
2: هذه هي لو ما قدرتش حتى في الصيف ما عرفتش بندير يعني.
1: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
2: عندي والله. تفضل. عندي حتى الوالد توفى ليها 40 يوم اليوم.
1: اللهم في الارحام.
2: الله يرحمه. حتى هو كان مريض سنتين رمضان اللي قبل اللي فات اضطر 15 يوم لكن هو اعطى عليهم من معاشه يعني اعطى عليهم لكن الشهر اللي فات اضطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى فما ردش يعني ما اعطاش عليهم.
1: واضح.
2: ايه
1: تسمع الاجابه يعني. ان شاء الله
2: ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا
1: وفيكم ان شاء الله. الاخ صالح من جدابيا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: شيخنا الله يرحم والديك توفى صلاة الزوال.
1: صلاة الزوال.
0: أي.
1: واضح إن شاء الله.
0: متى وكيف تصلي؟
1: واضح إن شاء الله. وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بي أنا هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع هذم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم. يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال فأنت شرعا مسؤول عليه. أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته. لا تقول بنصرف لينه لا بنتصدق به حتى الصدقة لا كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا ما يجوز لكش أنك تتبرع به لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط. وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل ما يقدرش يقول لك ولا برا خوده مخلص هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع. فشرعا أنت ما تتصرفش في ماله إلا لمصلحتي إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء. ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة. أما إذا كان ربي كفاك وعندك نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 انفار ولا كذا وهو يأكل فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه مثلا تتصرف في 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا. ولو أنت خليت لحاجات الخاصة هذا أولى يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه وإما أن أنت يعني باعتباره عنده مال وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال مثل لكن تشري بماله أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوزش هذا شرع. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل.
3: مرحبا حسنا.
1: تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمامهم ورثة يارثوه معهم ولا وفي أعراضي وكل حاجة بعدين يقول لك أرجع حصتك من البيع وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واسعة
1: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا خلاص
3: لا يبيش يبيع ويشري سلع عنده ملايين أقسم بالله.
1: لا مش هو لا مش نقصد انه هو مجبر يشري يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا
3: ما عرضاش هو يشري شراء ما يبيعش لكن يقول لك خلي مين نبيع انت من بيع نعطيك
1: انت من بيع نعطيك
3: وسنوات معدودة.
1: واضح إن شاء الله
3: تسمع. هو مرات الوريث الله يموت يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس خرب عدا.
1: صحيح. تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
1: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: قلت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته الرضاعة؟ أخ الرضاعة. هذه واحدة. ثانيا نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على قطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجب الموضوع هذا، لكن نحكي عن المواطن. أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه، بعدين يجي الضي فيه كهرباء، الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يجي فيهم. يولعوا في الضي تتلوانا في النهار وسط الشمس تو في الوقت هذا تقوم ولع الضي محلاتها محل لمبة كبيرة ومولعين كذا ليش استضعف يا أخي الشيخ نقول لك نصيحة
1: حاضر الشيخ. إن شاء الله إن شاء الله يا أخي صلاح.
4: السلام عليكم بارك الله فيك.
1: السلام بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة نقول عندي أخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير. بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية. ومن بعد علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا للحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى يعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه ما لكمش علاقة بالوفاة وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا بارك الله فيك أخوك هذا، علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي، الالتزام بها واجب شرعي. لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش، علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فإحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش إحنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه نقول هذا ما فيه شيء أي بأس. لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية نقول هذا لا، هذا ما فيش. الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بمثل حضرة الشيخ علي الميرات.
1: تفضل يا سيد.
5: والله أنا عندي 2 خوت ودرنا تنازل واني الحق خواتي تنازل واني ما نبيش نتنازل والحق شبر علي جوزي قال لي لا حتى انت تنازلي كيف خواتك ايوه وبعدها انا درت التنازل يعني
1: انقطع الاتصال مع الاخت ايمان. اذن ام اوس سألت قالت رمضان اللي فات افطرت 7 أيام يعني بسبب العذر وتوى لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة حم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي يومين 3. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدر تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأن هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء. يعني 7 أيام تقضيهم 7 لو فرطتي وتركتي صومهم يعني عمدا ما قضيتيهمش بتصيمي 7 أيام بتعطي عليه كل يوم 5 دينار لمسكين غير المسكين الآخر، 7 مساكين يعني تعطي كل واحد 5 5 5. هذا إذا كان فرطي، إذا كان من غير تفريط ما فيش بأس. لا أمتى ما تقدري حاولي وجربي، في الشتاء ما قدرتيش تصيمي حتى بعد ما يخش عليك رمضان للعذر ما فيش بأس. معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
6: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل
6: شيخ صالح. لا أسألك سؤال، أنا طبعا معاني من الارتجاع المريئي. شنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع قاصر في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما. فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريئي مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
6: شكرا، بارك الله فيك.
1: الأخ محمد من مصراتة.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أنا نسأل السؤال على تنازل. أنا عندي عمي قتل خويا سنة 2018 وإحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا وعطينا التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في مركز القضية طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم. هل التنازل ده حلالي ولا حرامي؟
1: أنتم قصدي كيف ما تعرفوش الواقعة؟ إيه
7: احنا كبرنا بعمامي واحترمنا
1: راي في ماشي، تقولي كبرنا وغلبونا وتنازلنا، لكن تقولي ما نعرفش هل هو خطا ولا عمد؟ كيف ما القضيه يعني بتكون الواقعه واضحه عندكم يا عمد يا خطا؟
7: هو حتى في اعترافاته ما اعترف بروحه من طرف ثاني. القتل تو طلع قتل عمد مو القتل خطا.
1: واضح ان شاء الله تسمع التوجيه يا
7: اخي
1: ان شاء الله. تمام. السؤال الثاني لام اوس، قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الاول وطلع عليه فديه هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني ما عطاش عليه وتوفى. هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم. العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم. يعني هو دار المستحب، لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي ما زال اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلتي عندي زوج خوت نازل أخواتي وخوتي وأنا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
5: أيوة وتوى نبي نرجع أخويا قال لي لا، وأنا دايرة تنازل أخوتي اثنين، وبعدين أخويا الأصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصة خواتي ما نبيش ناخذهم، وأنا بنبي نرجعها لروحي بحكم ذلك يعني.
1: انت بالك غير تعركتي معاهم توا تبي الحصه ولا شن تغير توا؟
5: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه بغرب غصب، وكانوا دناي صغيرين وتوا دناي كبروا.
1: قديش لها هذه؟ قديش لها هذه القصه
5: تنازل؟ والله من 2008 الحق.
1: ايه وتوا معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
5: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت منسل يعني الشيوخ قبل.
1: لا ان شاء الله تسمع الاجابه.
5: يعني هل نرجعها ولا
1: تسمع الاجابه ان شاء الله؟ الاخ صالح من جدابية قال بنسال على صلاه الزوال متى وكيف. صلاه الزوال هي النافله بعد اذان الظهر وقبل صلاه الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي الأربع ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد بن بنغازي قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيع ونعطوك. هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وظلم وتعدي. ميصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة ونعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم، يقولهم كان بع الحوش هذا ما عندكمش فيه أنتم الأخوات، ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم دايرة بالزايد. هذا لا يجوز شرعا، ما يصحش مباشرة بعد الوفاة والعزاء خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد يأخذ حقه، ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف إحنا أن النساء يغلب عليهن الحياء يتحشموا يجوهم يبدأ في ثالث يوم الوفاء عيونهم منفوخات ويبكوا يقولها تعال يا وقعي التنازل، ولا بتاخذي مع أخوتك ولا أمهم تجمعهم وتقولهم مش مسامحتكم كان تاخذوا قرش مع أخوتكم وحليبي حرام عليكم ومش عارف العادات هذه الجاهلية، فالبنت مسكينة تكون في أشد الحاجة وتوقع تنازل وهي مكرهة. هذا التنازل لا قيمة له شرعا، راهو ما ليش قيمة شرعا، وبالتالي علماءنا قالوا يعني النساء لهن أن يتراجعن عن التنازل، كان بسيف الحياة يعني أخذ التنازل بسيف الحياة يقدروا يرجعوا ويقولوا راه احنا غرجونا غمونا غمان وما قدرناش نقولوا لا، ولا أمي أجبرتنا يعني قدام الناس وتعالوا وقعوا كذا. لا مفروض الإنسان اللي بيصفي راو القليل اللي يبارك الله عز وجل فيه خير لك من الكثير الذي يمحقه، تجمعهم وتقولهم ما فيش كل واحد ياخذ حقه ولد ولا بنت، هو الوالد هذا زي ما والدي أنا والد أخواتي نفس الشيء، يجمعهم مع بعضهم ويعطي لكل واحد حقه. الأشياء اللي تنقسم، الأشياء اللي ما تنقسمش مثلا بيت ما ينقسمش، يقدر يقول والله اللي ما خداش من الأرض ياخذ البيت مثلا، أو شن يدير يعرضوه ويجيبوا سمسار ولا اثنين ولا ثلاثة ويقولوا هذا يساوي البيت 1,000,000 دينار مثلا، خلاص لما يجي شخص يعطي 1,000,000 نبيعوه وكل واحد ياخذ حقه، أو واحد من ورثة يقولهم أنا شريه ب1,000,000 ويعطيهم نصيبهم ويعني ينحي حصة من المليون ويعطيهم الباقي. ولكن إن واحد يقعد يقولهم لا ما فيش، لا نبوه يجيب زوز، وين يجي؟ ما فيه، يجيب زوز مليون، هو ما يبيش يبيع بالعاني، بعرق البيعة فقط، هذا بالتالي ما يجوزش، حرام. راه اتق الله عز وجل، كل ما أنت تقعد في ملك الورثة حتى عندك فيه شبهة ملك شائع، لكن راه يعتبر غصب في الباقي، أنت تعتبر غاصب وظالم متعدي عليه أموال الناس، لأن عندك فيه شركاء، والشركاء يعني قولي والله أنا عرضت البيع وما جي حد، لا غالب هذا ما عندك ما تدير له، أو اللي عنده زبون يجيبه ويشري الزبون ونقسمه، ما عندناش مشكلة. لكن واحد يبدأ مانع البيعة ومديرة بالزايد، يقولهم لما أنا نبيع ونحصل فلوس طو نعطيكم، والحوش هذا مش ليكم واطلعوا منه، هذا ما يجوز الشرع، عنده حرام. الأخ محمد من طرابلس، أخ محمد تفضل. انقطاع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاع هذا محرم، وتسافر معاه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
8: يا شيخ نسألك.
1: نعم تفضل.
8: الغش حرام ولا
1: الغش؟
8: ايه
1: أه. تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع الإجابة يا أخ محمد. الأخ مصباح من غريان.
9: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: في ميزان حسناتكم إن شاء الله أنت والجميع.
1: آمين وإياكم أخ مصباح، بارك الله فيك.
9: الله ينصر أخواننا في غزة ويلطف بهم يا رب.
1: اللهم آمين يا رب.
9: يا شيخ عبد الرحمن،
1: نعم،
9: تو في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وأعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وأعطيتك قلت لك قص قص 50 وأعطيني زوج جنيه نحاس، جائزة ولا شيء نجراه ولا لا؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبو شين الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح، للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا، ذمت المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا، هذا راه حرام شرعا، لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبح يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزيرنا، بعدين يحولوه وزير غادي، وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوي وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا، يشدوه خانب في جهة ما، يحولوه لجهة أخرى، بدل من يحاسب ويعاقب وتسترجع منه الأموال وتنزل به أقصى العقوبات باش يكون عبرة لمن يفكر في هذا الأمر، لا يكافئوه بمنصب تاني للأسف. والناس الصالحة وأصحاب الكفاءة ما يقربوش حتى القروب لهذه الأماكن للأسف، فهذا من خيانة الأمانة التي سيسأل الله عز وجل من ولاه الله أمر هذه الولاية، اللي بيحط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف إنه فاسد وتعرف إنه يعني مرتشي وتعرف إنه ما عندش كفاءة علاش تحط على الناس؟ ما يقولش أنا والله أنا ما دخنيش به وأنا هو، لا لا، يعني كل شخص له ولاية مسؤول أمام الله، إن شاء الله مدير مدرسة، إن شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش وليته وهو فاسد، علاش وليته وهو ما عندهش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء، بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قداش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأن ما فيش حساب، بس هذا هو. والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار لي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن لي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله، يقدروا ينزلوه، والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش. وكذلك استبعاد أصحاب الكفاء، يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. توا الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي سأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه ومن نزلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب 17 و 18 ألف وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي ما يخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
10: السلام عليكم شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يومك وتحية طيبة ليك. الله إن شاء الله وزينا العلماء
1: ونغزة
10: وطاقم صاحب ليك السلام.
1: بارك الله فيك.
10: والله هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين؟ يعني زي كده على شريحة معينة معروفة، أنا مش عارف وين السلبية دي، بغض النظر هل ما فيش، وين الكتاب، وين مش عارف الهمة والشرائح الثانية يعني من الظلم هدايا؟ يعني لو كان في ناس بتقدم كده ما أعتقدش أنه يتولى، يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا بالله. نبي كلمة على الضجة المبالغ فيها ربنا عودناها كم مرة، والناس وسواء والله مع الزي منها والحلف انتهى الفارة، حتى مزالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها، ما تعرف ذاك مدينوا معهم الحق. نسأل الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
1: بارك الله فيك.
10: بارك الله فيك سلام.
1: وفيكم إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة، ويقعمز مع أمريكا، وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار، وندفعوا بالناس الكويسة اللي نشوفوها تقدر تخدم. نشوفوا واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا، ندفعوا به ونقولوا مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان. نعرفوا واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولوا احنا مش هنحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هكي يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراوا ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم. لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس، ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول اروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي هرب عليك الضيرة، مش هو اللي قص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليها الطريق وتقول هيا روح، شيء هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف

قصدي ما اشياء مبالغ فيها هلبه. صح انت تقول انا والله ندفع في الضي وانا كذا راه وما ناخذش فيه هيك سرقه لكن في نفس الوقت ما نصرفش اللي يكفيني نديره، يكفيني مصباح واحد ندير واحد، والله ما يكفونيش مصباح يكفوني اربعه ندير اربعه، لكن مش لازم ندير 20 و30. مكيف واحد يسدني في الصاله هذه مش لازم ندير زوز ولا ثلاثه، لان هذا اسراف يعني نفوت الحد. وهذا مش تبريرا لي يعني تقصير الجهه المسؤوله، لا، الجهه المسؤوله هذه مسؤوله امام الله وامام الناس، والناس مفروض يغيروا يعني يغيروا الامر هذا بقوه يعني الكلمه متاعهم وقوه ضغطهم. وكذلك يعني حتى احنا في نفس الوقت حتى تتحسن الكهرباء يجب علينا ان ما نصرفوش فيها، لان الله عز وجل لا يحب المسرفين. على كل حال الاخت ايمان من مصراته قالت عندي زوز خوت وتنازلوا لهم اخواتي كلهم وانا ما بديتش نتنازل، لكن بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجي، وقالت انا درت تنازل لزوز من خوتي، ولكن واحد قال لا ما ديروليش تنازل ما درتلاش، فانا نبي نطالب بحقي فيه هذا. والله يا اختي ايمان هذا الامر هذا يعني ما نعرفش الاشياء اللي تطلب عند المنازعه، يعني راهو مثلا انا ماشي 100% متنازل لاخوتي، لكن بعدين تعاركت معاهم نمشي نقول لهم انا لا ما صليش من التنازل، هذه راهو لا مالكش الحق فيها، خاصه لما تقولي من 2008 لتو. لكن اذا كان فيه اكراه حقيقي بالفعل ليك، فيه اكراه حقيقي يعني كان مثلا زوجك يقول لك يا تتنازلي يا نطلقك وتروحي مثلا، مثلا اكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه، هذاك تمشي للمحكمة وتقدمي شن يثبت هذا، وبعدين المحكمة يعني تقول كلمتها اذا كان فيه اكراه حقيقي عليك. وبالنسبة للاخ هذا، ما انت علاش انت نزلتي صيغة التنازل؟ تنازلتي لهم يعني على حقك كلها، معناها حتى اللي جزء منه لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البداية نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني. ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراته، تمشوا لمصراته غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف اخوتك الزوز هاضم ولا يوكلوا واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل. هذا في حاله ما رفعتوش الامر للمحكمه، كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمه خلاص المفتي ما عادش يتكلم في امر معروض على القضاء. الأخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال أنا في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو انت صار لك يعني شيء اخرجه مباشرة، طلع يعني كل ما يصير شيء في اثناء النهار اثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا، وهذا ما يأثرش على صحة الصوم ان شاء الله. اذا كان رجع منه شيء، وهذا الرجوع احيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقولي كل يوم هو نفس الشيء، نقول لك توكل على الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إنه ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال. أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف ثاني، فهذا الواجب عليك، طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا احيانا؟ تقول لي لا والله 3-4-5 ايام في شهر رمضان، نقول لك اقضيهم هضم، لان الامر يسير ما فيش مشقه. لكن تقول كل يوم حتى لو قضيت نفس الشيء حيصير ترجيع ونزمه الثاني، هذاك الا غالب تصيم وتكمل وخلاص، ما فيش قضاء. الاخ محمد من مصراته قال عمي قتل اخوي سنه 2015، وقال احنا احترمنا راي كبارنا ودرنا تنازل، لكن هو يقول الأخ محمد يقول احنا درنا التنازل على أساس أنه هو قتل خطأ، لكن قال توا بان أن القتل هذا عمد، وبان أن يعني معاه مجموعة مش بروحة، فشن حكم التنازل هذا؟ أول حاجة أخ محمد بالنسبة للتنازل تقدروا تتنازلوا على أي حال، سواء كان خطأ أو عمدا تقدروا تتنازلوا،
لأن

الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني اللي يبي الدية يعني أو بعضها يأدوها، اللي بيعفو مطلقا وما ياخذ شيء عادي، لا دية ولا قصاص، يقدر يقول الله يسامحك برا ما فيش مشكلة راه. لكن أنت تقول يعني كان تنازلنا احنا مبني على أنه كان قتل خطأ، والآن بان أنه قتل عمد، تغيرت المسألة وبان أنه معاه ناس تانين، هنا تقدروا تقولوا هذا التنازل الأول ما يعني ما يشملش، يعني التنازل الأول ما ليش علاقة بقضيتنا، لأن احنا تنازلنا كان مبني على أشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة. هذا بناء على كلامك، أنا ما نعرف شيء يا أخ محمد، رغم أني أنا نستغرب أن كيف واحد ما يعرفش القتل هل كان خطأ ولا عمد. تو مقبول تقول ما نعرفش أنه كان معاه أشخاص ولا لا، لكن تقول كان خطأ ولا عمد، يعني واضح قتل خطأ، والله يخاطم بسيارة ناشا لكن شد سلاح وضربة مثلا، تقول أنا حسابها قتل خطأ وهو طلع عمد مثلا، صعب شوي. لكن عموما أي تنازل مبني على يعني أشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة، هذا ما عادش يختمهم التنازل. تقدر تقول لا أنا تنازلت بناء على واحد اثنين ثلاثة وهذه الأشياء طلعت غير صحيحة الحقائق هذه، وبالتالي أنا نبي يعني ننقض التنازل، هذا عادي ما يلزمكش. الأخ محمد من طرابلس ابننا محمد قال الغش حرام ولا لا؟ نعم يا محمد الغش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة، هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهده أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن ويعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين، يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا، أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات، يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط، شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا، راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك، أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعده إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كله مقروفة، هذا قري وأثبت كفاءته هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير، احنا نعودوه على أنه ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلموا، معاش يبدو يقروا يقول لك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة، هذا ما يليق شراء، هذا خيانة للأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيلة الضاوي من الأصابع، كلمني الفترة اللي فاتت يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة، يشتكي من التصحيح، يشتكي من النتيجة، يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين، معقولة 5% بس اللي قعدوا، والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هضم مفتشين تربويين وخبرة سنوات كفاءة
يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هما فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95 100% وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش، لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرفه؟ تو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90% معناه نقول أن التعليم ماشي 100% معش حتى يحتاج إصلاح. لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10% نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شن المنهج؟ بالهون خلينا نطوروا المنهج. لا والله مش المنهج، الأساتذة يبوا دورات تقوية ولا يبوا في المجال التربوي وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا نديروا لهم دورات. لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم. يعني معقولة الغي الضرب معاش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقول لي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منه. راهو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على يعني تقرير مفتشين تربويين، لا هيك وخلاص كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش. لما ندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنة من خبراء، اللجنة متاع الخبراء هذوم يقولوا لي والله احنا الواجبات كويسة للطالب، خلاص ندير قرار بأن في واجبات. يقول لا الواجبات ما تصلحش، بيشيل البديل على الواجبات يديروا. يقولوا والله الضرب اكتشفنا أن وسيلة غير تربوية وما تعطيش في هدف، بيجيبوا لي دراسات بناء عليه بناخذ كلامه. لكن أنا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك خلاص وندير قرار ممنوعه، مش نقننا ونقول لا راهو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك أثر ولا اللي لا ما عادش تضرب بكل، كيف بيقرأ الطالب بالحالة هذه؟ فللأسف لازم احنا نكونوا صادقين أمام الله وأمام شعبنا ونطلعوا النتائج الحقيقية. بناء على النتائج الحقيقية نشخصوا المشكلة شن هي ونشوفوا الحلول اللي تعالج مشكلتنا. لكن نقعد ونكذبوا على روحنا النجاح 95% معناه أنا أموري تمام، علاش نعالج في تونس وعلاش كان أموري 100%؟ علاش دروس الخصوصية؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصية، لأن المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءة عالية اللي درسوا فينا، مش محتاجين نقروا. تو ولدك كان متقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسة يعني دروس خصوصية تانية ما يلحقش، لأن فيه أزمة في المدرسين. لازم نعرف وشن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب ما عندهمش كفاءة نرفعوا من كفاءتهم، نديروا لهم دورات تقوية. لا والله عندهم كفاءة في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومة، نديروا لهم دورات في كيف يوصلوا المعلومة للطلاب. لكن هيك للأسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لي إياه 50 وعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس. ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف، لكن هذا في القليل ما في شيء باس. إلا أن عندنا إشكال أن يعني صاحب الماكينة المصرف شرط عليه أن ما يستعملهاش في مبادلة الأموال. المصرف يقول له هذه راو للسلع فقط، وهو في الحقيقة هنا بدل بها الزوز دينار. كان ما عنداش واضطر لذلك ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقوله 52 ولا هيك يدار لك 55 وعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55. لكن هيك بالطريقة هذه راهو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع. مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في مبادلة المال. الأخ يونس ديما نقول احنا السلبية من نبوهاش، نبو أصحاب الكفاءة في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا يخدموا، ما نبوش السلبية القاتلة هذه.
قال الشرائح الأخرى وين نبوا النصح من الكتاب والإعلاميين وأصحاب الأقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الإصلاحية في الناس ويحطوهم، لكن تلقى الناس سلبية يقول لك فكني أنا بنتكلم تو بيبدأ هذاك ضدي وبيبدأ. لا، قول الحق يا أخي الكريم، قول الحق وخليك أنت هذا اللي بيسألك عليه الله سبحانه وتعالى، اللي عجبه الحق باي واللي ما عجبهش ما تدوراش، ما تقعدش ترعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لأن بيكرهوني هذوكم ولأن كذا، ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه وبعدين بيرضوا عليك. لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات. وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، وما يصيرش الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق. مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راه، لكن يعني يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس، واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
4: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي يعني الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة أما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء. يعني
7: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
8: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها، مع العلل اللي عندها قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا، هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة. هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن. بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان احداك جامعة قريبة رفعوها تقرا ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزيز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
7: نعم شيخ بارك الله فيكم.
9: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
10: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
11: الإسلامية. نعم، جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
11: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم،
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم، ذكر الخمر وذكر
10: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس امرأة معينة.
11: نعم،
10: امرأة عامة
11: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
11: بدايات
10: صحيح.
11: طيب،
9: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، أرى أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، أرى تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
5: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
6: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بعد تقول لي والله كيف من الناحيه الشرعيه، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم او بجول الطريق فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
12: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن، ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك، مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم، يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة، ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء، وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام، وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك، والله مع قريبتك، والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
5: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
13: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
13: نهارك مبارك.
5: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
13: ما عليش أنه بنسأل أنه بخصوص في يوم يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نقصد القيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
5: نعم.
13: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود يعني، فهمت؟
5: نعم.
13: الحب ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
5: ما عرفتهاش يعني، ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
13: قلت له راح نرجع لك يعني
5: تمام
13: لك
5: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
13: والله لا لا تمام
5: تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول: مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومزبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
6: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقولوا احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات لا والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته واو تو أصحابه أنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكب تعطيهم له.
5: نعم
6: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك.
5: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح
14: نعم.
3: يعني
14: نعم
3: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
14: ايه،
3: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه، فاعطاه مال يشتري بضاعه بعدين كانه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
14: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لسيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وتوخلص خاني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو. تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
3: نعم.
14: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
3: صحيح.
14: هذا أول حاجة. أنت بتشي تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره بتاع اجره جلب القطع الغياره هي او 10% او 5%
3: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
14: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول، هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
3: نعم.
14: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
3: صاحب
14: رب المال.
3: نعم.
14: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل في جنبك القطع الغيار بيعفها ب200 وبتمشي لمنه اللي بيعفها ب300 بيشاخد منه التخفيض وانت معتمن في الاصل. فهذه ينبغي تكون الامور فيها واضحه شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعه اللي بيصلح السياره ولا المولد ولا الثلاجه ولا الغساله وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعه هذه. لان هم يديروا في اسعار خاصه لاصحاب الورش بحيث انه يجي يشتري منه هو. وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
15: نعم.
14: لان في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت تاخذها ب 350 باش حصل تخفيض. ما هي حق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاه من الاول. بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه. فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا. نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راه امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها. هذه كلها مخالفات راه. فينبغي ان تبين انسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه. لانني اتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعه تتوقع انه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامله بتاع خدمته هو بس.
15: صحيح.
14: او خدمه التوصيل لو هذا لو يعني احسن الظن لك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لانك انت مش صاحب ببيع انت صاحب صيانه. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
15: لا.
14: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
7: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
8: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
7: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
8: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
7: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
8: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان عزنا الله وإياكم حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره. ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى ولو هو في الواقع مش أعلى هو أسفل هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة في تلقاهم قاعد يخمم تخميم كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر كيف يأكل الخوتة من الميراث كيف يخنب كيف يدير كيف وهذا الشيطان يعني يوسوس هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد هذا باب الخواطر
7: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
8: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة
7: يستعيذ بالله من الشيطان
8: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10 ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع لعل يوم ما يعتمر لعل يوم ما يحج لعل يوم ما وهم بأشياء يعني أهداف نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة أن نزوج فقير أن نكفل اليتيم أني اللي تقدر ولا ما تقدرش غير انت اعزم انك انت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فانت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من اجل الاعمال، لان مرات يبدا هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
7: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في

0: المنبر لا يزيد عن 3 درجات. قالوا له ما لحتى المسجد ما لم عاش تزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
1: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: ما يتشوش يعني
0: كل ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقولوا لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.

0: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
1: نعم،
0: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم
1: نعم.
0: هذه الصلاة؟
1: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا، السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
3: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
4: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
5: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
4: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
5: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي، أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يقدر يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
4: نعم.
5: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق. يعني
6: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
7: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا المرسم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم المكينة البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
8: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
9: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
8: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
9: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك؟ لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
5: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وكيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخير، والناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاعه أنه قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت لو ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هنا وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لهمة هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا. هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: طيب، إذن أخي أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه. البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا. القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط، أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة. حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة، وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل، يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لساعة، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا، يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدير مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا فريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس.

الأطفال اللي ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني

نمشي لشركه الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين اني مفروض الكهرباء كمواطن الشركة، ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لاني ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن، للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره، الضحية حقيقة للاهمال، وما اعرفش نسميه الله اعلم حتى لا يعني انسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الاهمال واضح، يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعه، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بايام، وناس في حتى شفت امس مداخله في منطقه معلش بير التوتم دي مناشده لشركه مدير شركه الكهرباء ورئيس مجلس الاداره او كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا وحال زي هذه، هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر، يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا، استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش، أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع، يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون،
إنما يؤخر

0: هم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين. يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد لهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول؟ ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
2: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: طيب، إذن أخبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا، إحنا أو عنده ساعة لكن

0: القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب، ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة القدر، ونشرع اليوم بحول الله تعالى في إعراب سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة أو هذه الخمس آيات الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء يتعبد ربه، فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقال بعض المفسرين إن أول ما نزل سورة يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب هي أول ما نزل، وقيل غير ذلك. والصحيح الثابت هو أن هذه السورة اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل من القرآن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. أخرجه البخاري. والعلق الذي

0: بديت به هذه السورة هو الدم، جمع علقة، العلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو الدم المسفوح. وقال هنا من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع ولم يرد المفرد، فكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة قطعة من دم رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تسمى علقة. قال الطبري رحمه الله: قال تعالى من علق، والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر، وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى الجمع. إعراب السورة. قوله اقرأ باسم ربك، اقرأ فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقد عرفنا من قبل أن فعل الأمر على الصحيح مبني وليس معربا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. وقوله باسم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ. وقيل بل الباء زائدة غير معلقة بشيء، وهي باء الصفة، فالمعنى اقرأ اسم ربك، وذلك مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقد أعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة، قال الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك، وأنشد هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والمعنى هنا على زيادة الباء، أي لا يقرأن السور. واسمي مضاف، وربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وربي مضاف، والكاف ضمير متصل وهو ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الذي خلق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة أو نعت لرب، والنعت كما علمنا يتبع المنعوت في الإعراب فتبعه في الجر. وخلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية خلق صلة الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. وقد حذف مفعول خلق وهو فعل متعد اختصارا، والتقدير خلق كل شيء، أي كل مخلوق لأنه مطلق. وقوله بعد ذلك خلق الإنسان، الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا للاهتمام به وتعظيم شأنه، فخصه بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. أو الذي خلق مبهمة ثم فسرت بقوله خلق الإنسان، تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. وقال بعض العلماء يجوز أن لا يقدر لقوله الذي خلق مفعول به، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به فلا خالق سواه. وتعرب خلق في الآية الثانية خلق الإنسان بدلا من خلق الأولى. قوله من علق، من حرف جر مبني على السكون، وعلق اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من علق متعلقان بالفعل خلق. ولم يقل تعالى هنا من علقة كقوله تعالى من نطفة ثم من علقة، إنما ذكرت على الجمع لأن الإنسان هنا في معنى الجمع. أو قيل من علق مراعاة لرؤوس الآيات. قوله بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم. اقرأ كما أعربناها أولا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وحذف مفعولها اختصارا أي اقرأ ما يوحى إليك. وربك الأكرم، الواو في قوله وربك الأكرم إما استئنافية أو حالية. ورب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والأكرم خبر المبتدأ مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقيل بل الأكرم هنا صفة أي نعت للرب سبحانه وتعالى مرفوع كالموصوف، وحذف الخبر اختصارا أي وربك الأكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك، والأول أولى لعدم الحذف. وجملة ربك الأكرم في محل نصب حال من فاعل اقرأ على أن الواو واو الحال، وجملة اقرأ في أول السورة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله الذي علم بالقلم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثان لربك على القول بأن الأكرم خبر أول، أو يكون الذي هو خبر المبتدأ ربك على القول بأن الأكرم نعت لرب، والجملة الفعلية بعد الموصول الذي فيما لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. علم بالقلم، علم فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وبالقلم جار ومجرور متعلق بعلم، وقد حذف مفعول علم هنا اختصارا أي علم الإنسان بالقلم، أو علم الإنسان الخط بالقلم على أن علم تنصب مفعولين. قوله بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم. علم فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والإنسان مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب بعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لم يعلم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ولم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنها تنفي ما بعدها، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب زمن الفعل من الاستقبال إلى المضي. ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه سكون آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة لم يعلم هي صلة الموصول ما، لا محل لها من الإعراب، والعائد الذي يرجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم عباده ما لم يعلموه ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. قوله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى. كلا حرف زجر وردع لا عمل له، فهو ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر هذا الذي عليه الزجر والردع لدلالة الكلام عليه، فإن كلا قد يكون ردعا لمذكور وهو الأكثر، وقد يكون ردعا لمحذوف كما في الآية هنا. وقال بعض المعربين كلا في مثل هذا التركيب هو حرف جواب بمعنى نعم أو حقا، وليس حرف ردع، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. وأكثر النحاة على أن كلا لا تكون إلا حرف.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: زجر وردع. إن الإنسان ليطغى. إن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وكذلك الخبر ويسمى خبرها. والإنسان اسم إن منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام في ليطغى لام التوكيد، وهي التي تسمى المزحلقة. ويطغى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة ليطغى في محل رفع خبر إن الناسخة. قوله بعد ذلك أن رآه استغنى. أن حرف مصدري، وقد ذكرناها من قبل في نواصب الفعل المضارع، فأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع فهي حرف مصدر ونصب، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف مصدر فقط لا تنصب، فهي إذا دخلت على الماضي لا تكون ناصبة كما في دخولها على المضارع. ورآه رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والهاء في رآه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى، لأنه من أفعال العلم والشك التي هي من أفعال القلوب، وقد ذكرناها من قبل عند الحديث عن ظن وأخواتها. ويقال في أفعال القلوب رأيتني وعلمتني، فيتحد فيها الفاعل والمفعول، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية هنا العلم، ولو كانت الرؤية هنا بمعنى الإبصار لم تنع في فعلها الجمع بين الضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول، وقد جوزه بعض أهل العلم، أي اتحاد الضميرين الفاعل والمفعول في الرؤية البصرية أيضا، وجعلوا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. ولكن المشهور أن هذا أي اتحاد الضميرين خاص بأفعال القلوب. وحاصل الآية أن سبب طغيان الإنسان هو استغناؤه بالمال، وسبب تواضعه هو فقره. وهذه الجملة رآه استغنى هي صلة أن المصدرية، وتقدير هنا برؤيته، يطغى برؤيته أو لرؤيته نفسه مستغنيا، لأن أن رآه بمعنى أن رأى نفسه، فكلا الضميرين للإنسان نفسه. فأن المصدرية هنا في أن رآه استغنى، وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير برؤيته أو لرؤيته. وهذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل يطغى. واستغنى فعل ماض مبني كذلك على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة استغنى في محل نصب مفعول به ثان للفعل رأى. والتقدير كما ذكرنا إن الإنسان لا يطغى بأن رأى أو لأن رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى. إن حرف توكيد ونصب ناسخ أو مشبه بالفعل، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وربي اسم مجرور بإلى علامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم أو متعلق بمحذوف هو خبر إن، أي كائنة إلى ربك الرجعى أو ما شابه. وقد وقع القول هنا على طريقة الالتفات إلى الإنسان. والرجعى اسم إن مؤخر منصوب بها علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، فهو اسم مقصور. والاسم المقصور كما عرفنا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. والرجعى هنا بمعنى الرجوع، فهو مصدر كالبشرى. وجاءت الرجعى على هذا الوزن توافقا مع الفواصل أي رؤوس الآي، إذا صلى وتولى. وفي هذا القول الكريم إن إلى ربك الرجعى تهديد للإنسان وتحذير له من عاقبة الطغيان الذي يصدر منه حين يرى نفسه مستغنيا. قوله بعد ذلك أرأيت الذي ينهى. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم أيها الكرام، نكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله باقي إعراب هذه السورة الكريمة. حتى ذلك الحين أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية،
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف.

0: باقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم الـ كم الـ كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح ان احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: 90.9 FM.
6: وهذا السائل يقول

0: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لاموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كان هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعبزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول الحين شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلقه؟ لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
0: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة، أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
2: نعم.
0: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
2: نعم.
0: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
2: أي
0: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى، يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
6: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد؟ قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
6: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
3: وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
7: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
10: المعتدة انطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
2: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزل كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها، لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسوون هالوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
11: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ، تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
12: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
11: نعم.
12: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
11: نعم.
12: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
11: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في رجيليا في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في رجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على الجانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
13: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
14: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
15: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
16: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
17: الشيخ النفاتي موسى.
16: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل

0: هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو

0: وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع. نعم.
0: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: مضاعش مضاعش يبدأ أنها وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوس الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ماهيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
3: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الله كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الله لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
2: الشيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وأنت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد، ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، ورحبوا بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. أعيد الأرقام مرة أخرى: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ ببعض الأسئلة الواردة. قال: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران كزينة؟ هو الأصل أن القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب قيادة للأمة في دينها وعزتها دنيا وأخرى، وليس كتاب زينة. هذا الأصل، وبالتالي بناء على هذا الأصل عدم التعليق أفضل. أنت بدل فأصلحوا بين أخويكم، بدل تعلقها على الجدار وما تعملش بها، لا نبوك تعمل بها. بدل تعلق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بدل تعلقها وما تعملش بها، إحنا نبوك تعمل بها وما تعلقهاش. هذا الأصل. لكن ليس هناك ما يمنع من التعليق، وبخاصة إذا كان الإنسان مثلا ما يقراش ويقول أني لا، كل من مر على الآية هذه نقراها ونستفيد منها. نستقبل اتصال ثم أكمل تعليق عن هذا السؤال. سيد هيتم، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، على كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال، عندي سؤال تقني فني، تحسه زي حاجة زيك.
1: باهي، تفضل، إن شاء الله خير.
2: بالله، حكم الساعات اللي مسجنونا من غير ما يجرون عقد بينه وبينه، هل يجوز النحاء والركبة طول ولا نخلاها وخلاص وأمر لله؟
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يبارك فيك، الله
1: يرحمه. ماشي. الأخت جدة ياسين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليك أختي، شن حالك بحي؟
3: الحمد لله يا شيخ. والله نبي سؤال، كيف نخشع في الصلاة؟
1: كيف نخشع في الصلاة؟ قداش عمرك يا أختي؟
3: ولي 62.
1: باه يا ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يبارك فيك ويزيدك حرص على الدين بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله وفيك وبارك الله.
1: ماشي أختي. هاي سيد زكريا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله يا شيخ نبي نفضل عني على إحنا شرعنا ضيق شوية.
1: باه.
4: طيب هو ثلاثة سيارات، حوش على اليمين وحوش على اليسار، والسيارات يمشوا يعني في الوسط
1: تمام. ايه
4: وديما يعني ينوشوا في السيارات وكذا، هذا يمشوا ويجوا.
1: باه.
4: فما فيش باب، كان مثلا ركبتها فوق المرشبات قدام الحوش،
1: يعني ركبتها فوق الرصيف، هذا الرصيف متاع الدولة
4: بالضبط،
1: لكن لما تركبها فوق الرصيف يرتاحوا الناس التانيين
4: في ممر.
1: لا لا، يبدو الناس يعني يمشوا جايين هم مستريحين
4: بإذن الله، لأن هو أبي يسد يعني كما تقول مش زوز انفار جنبا.
1: إيه إيه إيه، باي تسمع الإجابة بإذن الله. ولا أنت بتركبها على الرصيف، هذا الرصيف ما تبيش تكسره ولا تغيره، ولا عبارة على تركب بالسيارة بشوية لأن تحطها فوق الرصيف
4: بالضبط، عجلتين بعجلتين.
1: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد محمد السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: اتفضل. أيوة اتفضل.
5: أفضل عليك شحك شباهي.
1: الحمد لله الحمد لله.
5: أنا بنتكلم معك كلام وفقكم أنتم المنابر هذه الدينية، فهمتوا؟ أنا مازال فيكم أنتم، فهمتوا؟
1: إن شاء الله خير يا رب،
5: خصوص الوضع في ليبيا، فهمت؟ نتمنى كل الشيوخ والمنابر المساجد، فهمتوا؟ الله تتبنى الموضوع بشكل جاري جدي،
1: اللي هو إن شاء الله
5: يعني تو مش نشوف الفوضى اللي صايره في البلاد والكهرباء والحاجات هذه، فهمت ولا؟ يعني بتكون مساجد تكون لها خطاب يعني ديني في كل جمعة، يعني كل جمعة.
1: يعني أنت تحكي على الخطب يعني؟
5: إيه الخطب المفروض يتبنوه بشكل، فهمت؟ حديث الساعة، فهمت؟ يعني تو الناس تو جنب المعاناة اللي يزمن فيها، فهمت كيف؟ الناس ترتع وتدير في المال العام وكذا، فهمت ولا؟ لازم تاع الكهرباء هذا. يعني يمتين ثلاثة مهن عاطينهم لفهمت لباس شنو الدليل ما فيهاش خبرات ما فيهاش واحد كيف، وخاصة الكهرباء مفروض فيه ناس وصلت خبرة فيه يأخذ من نفس المهمة كشركة الكهرباء، ناس لها صيت ولا واحد يجيب له واحد دكتور مسنان ولا يجيب له واحد فهمت ولا، ويجيب عليه يقول حكومة فاشلة وهذا فاشل، هو فاشل منه بس الحكومة ومجلس الرئاسة وغيره، هذا الفاشل والفاشل ما يجيب إلا فاشل. الناس متقاعدة لحد لا يقولك معليش لها كإمكانيات، باي عنده الجيش عنده والرقابة عنده وغير عنده كيف الكلامات. نتمنى يعني تبغى فهمت المنابر في الجمعة يوم الجمعة بالذات تكون لها صيف، فهمت ولا؟ ما عادش في رعونة على الموضوع هذا.
1: هو باي طلبك كويس يا سيد محمد، لكن المنابر هذه مش شور دار الإفتاء.
5: لا مش نعرف نحكي احنا الاخصائي الغرياني بالذات وكادارة افتاء في ليبيا يأخذ بكلام المفروض يكون ليه معناها
1: والله أظن
5: أظن يحترم المفروض غصبا عن اللي يحب ويكره، هذه مفتيار ليبية
1: باهي
5: فهمت ولا، يكون
1: هو
5: يكون ليه رأي بالفعل، يعني مش حتى في حاجة زيادة مرتبة المفروض فيه رأي في الموضوع هذا.
1: والله رسالتك هي وصلت، لكن أظن أنها أظن أن المفتي عنده يوم ال ال ال الأربعاء
5: ما حصلوش فيه ولا ما حصلوا فيه
1: باهي،
5: لكن المفروض يكون ليه رأي.
1: أنا متأكد، أنا والله ما عندي أنا والله ما عندي تلفزيون نتابع فيه، فهمت ولا؟ لكن أنا متأكد أن فضيلة المفتي مستحيل يفوت موضوع هو مهم للناس وفي الدولة وما يتكلمش عليه، لكن على كل حال رسالتك
5: إيجابية بالفعل، أو أنا وياك نتكلم.
1: ما هو الفعل شم يدير هو؟
5: لا لا هو يخرب براية، هو مفروض يفرض راية
1: بس يعني ما هو قداش راية قالوا ما عدلوش الناس وشفنا المشاكل.
5: هو جسم الدولة فهمت، وجسم الإنسان يجب لي تحترم فهمت ولا
1: والله ما دابين الكلام هذا، لكن الواقع عكس اللي تقول فيه.
5: الاسف ولا أحمد دبي ولا غير يراد يجو ما يرجع، مفروض فيش حاجة لم يرجع له فهمت كل شيء، ويفرض عليها راية يقول المعنى هذا مش في المفتي حاطين هيك وخلاص، يعني صورة ما جيش منه
1: والله ان شاء الله.
5: هذا يجر لأشياء أكبر من هيك يا أستاذي فهمت، الشيء سير يجر لأشياء أكبر من هيك فهمت، مش توها هي قطع خيار ولا غير ولا غير حاجة. يعني معقول اللي بيعيش العيشة الضنكة هذه باللي عليك دولة نفطية وغيره وكذا كيف هو هذا؟
1: إن شاء الله خير.
5: تنتفض الناس وتتحرك الناس ولا السكوت على ما عاش في سكوت عليهم الناس هم قسما بالله فهمت الله.
1: باي تو لما يا سيد محمد لما نقول انتفضوا بعيني معاك ان الناس تطلع وتتكلم على رزقها، لكن هل الطريقه اللي انت شايفها اللي يديروا فيها اللي يطلعوا وتقول عليهم انتفضوا
5: اللي بنقول عليها مش اللعبه بلعبه المقدرات،
1: ما هذه المشكله هي لما انت ايه هذه المشكله لما تقول
5: هذه الفاكره هذه الملك الليبيين فهمت ولا جي طريق تكسر ولا جي مبنى ولا غير هذه مبنى
1: تمام. هذا تو انا والله تو قلت قبل نستعد للحلقه فتحت الفيس لقيت حاطين كدس رملة قدام مصرف الجمهورية الرئيسي في تجورة، بالله شنو علاقته بالانتفاضة هذا ولا
5: تو خارجية ولا غير هذه أي المؤسسات الثانية اللي لها علاقة بشكل مباشر مع الحكومة فهمت ولا، واللي هي نحسبها يجلس فساد مش يجلس خدمة المواطن بكل بكل، لكن يجلس خدمات مصرفية وخدمات الثانية هذه ما لهاش علاقة بكل بكل.
1: على كل حال أنت رسالتك يا سيد محمد وصلت، لأن البرنامج يعني يخضع للرقابة من دار الإفتاء، وكل الرسائل هذه توصل إلى من يريد لها أن تصل إليه.
5: نعود السار قذرياني
1: بإذن الله،
5: يجب يكون ليصيد يجب يكون ليهراي يحترم، ولأن هذا يعني هذا من أساسيات الدولة، الدولة المسلمة الدولة الحمد لله يجب تحترم يحترم رأي الشخص، هو مش معناه كصورة محطوط فهمت، ولا يتكلم لي كلام من شاي هيك يجي على القهوه ويتكلم ويمشي في حاله، لا مفروض هذه مواضيع كهرباء والمواضيع نفس المواطن يتدخل فيها بشكل بيخ فهمت. دولة قاعدة بحر من نفسه قاعد المواطن تاعها فيها لدرجة صفر فخر مفقر وقاعدين كله تتفرج، وكله الشعب اللي المفروض ينتفض ينتفض فعلا تمسح الوجوه هذه النماذج القذرة هذه يا والله العظيم، شنو تعب الناس الله يتعبهم،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: كم تجد نظام القذافي، القذافي يشرف منهم قاعد والله يشرف منهم والله مدارة القذافي هو قسما بالله، عنده أخطاء صح وعنده كل شيء، لكن هذا العبث هذا اللي تو ما صارش في تاريخ ليبيا
1: إن شاء الله إن شاء الله خير.
5: وهم اللي قووا شرف والله، هم اللي ناجي القدر هاي محترم ليك يا شيخ، هم اللي قووا شعبية القذافي وهم كذا وهم اللي يعطوه، يعني داروا الشيء يخلي القذافي يحسوا به يحسوا به فعلا يعني أفضل منهم كل شيء في عطاء في كل حاجة.
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
5: إن شاء الله خير
1: إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك. أن شخص متصل بدون اسم، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا سيد.
6: لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم على البرنامج هذا طيب، ونسأل الله الهداية للناس والخير للبلاد والعباد.
1: آمين يا رب العالمين.
6: سؤالي يا شيخ، شخص عنده دين، عليه دين بالدولار ويسدد فيه بالدفعات، والآن المصارف تبيع في الدولار، ولكن دار الإفتاء لم تجيز الطريقة اللي تعاملوا بها، قالوا فيها فساد في المعاملات بسبب وجود شركات صرافة ما شركات صرافة، فتعذر الحصول على الدولار من المصرف. الشخص هذا اضطر انه يشتري دولار الدفعة المستحقة يشتريها من برا من المحلات الصرافة هذه الموجودة في السوق. المبلغ كان 500 دولار الدفعة وبيشريهم من مع فلوس اللي رصدهم لشراء الدولار في المصرف، فبيشريهم بطريقة التحويل عن طريق الهاتف تحويل الأموال.
1: إيه.
6: فدخل المحل وتفاوضوا على السعر واتفقوا وحول المبلغ بالدينار من حسابه. الشخص اللي بيشتري الدولار حول للتاجر القيمة بالدينار عن طريق الهاتف، واكتشف في نهاية المعاملة ان صاحب المحل الدولار مش موجود عنده في نفس المحل، في محل اخر في نفس الشارع. نفس الشارع. بعد ما تحول له القيمة بالدينار قال له لحظة، طلع مشي للمحل الثاني بتاع دقائق اخي، اقل من 10 دقائق، اخي 7 دقائق، جاب ال 500 دولار وجاء. هل هذا يعني شرعا في شيء ولا ما فيش شيء؟
1: هو
6: قلت له حسب ما نسمع انه يفترض انه في تقابض في نفس المجلس. قال لي ليه ما تحركتش من المحل، قاعد في المحل هو اللي طلع، وما نعرفش انه هو الدولار مش موجود عنده في الكاسه في المحل، الكاسه الثانيه في المحل الثاني الكاسه.
1: هو اسمع، هو المالكيه اجازوا، قال انه يخرج للمحل في جنبه وكذا ويجيب الجزء الثاني ويكمل الصرف. هذا أجازته المالكية، وأجازه مذهب المالكية. لكن كان
6: كان الأفضل عندي
1: لأن الحوالة زي ما تحولت في ثانية ترتد في ثانية. هذاك لما جاب الدولار قال له لا أنت ما تفهمناش، هكي رد لي الفلوس متاعي عن طريق الحوالة، أو الرقم جاك والحساب جاك، رد لي المبلغ ونعاود العقد من جديد ونحول لك وسلمني فيدي. هذا كان أفضل. لكن بإذن الله تعالى كان في حدود 5 دقائق، أقل من 5 دقائق جايز، ما فيهاش مشكلة.
6: 7 دقائق يا شيخ.
1: والله توا حتى لو كان في إتم، لو كان يقدر يمشي الدولارات قاعدات عنده ولا مش قاعدات؟
6: لا سلمهم والله، لأن الشخص صح اللي بيسلمه
1: يراجي فيه
6: شخص بيسافر مش مقيم في ليبيا، هو ليبي لكن مش مقيم في ليبيا.
1: توا أنت شو بتقول له في الجديد معاش الدير؟ هل أنت تسأل الراجل عندك ال 500 دولار؟
6: قالك نحسابه عنده في المحل. قال انا خشيت المحل نحسابه عنده في المحل زي بقيه المحلات.
1: ايه فاهم، هو هذا الخطر. ومن صاحب شويه بس عنده فيها مشكله الخطا من صاحب المحل مش من صاحبك. لكن في جديد قول له لا قدر الله وصار الموضوع هذا مره ثانيه، أول حاجة تسأل أسأل قبل، قول له عندك الدولارات هني؟ تبي 1000؟ راني نبي 1000. عندك 1000 ولا بتطلع تجيبهم؟ كان قال له عندي يكمل، وكان قال له لا يتجاوز ويمشي لواحد تاني
6: يبدأ. أيوة بالضبط، يتأكد إن
1: المبلغ
6: عنده هو في نفس المحل.
1: أيوة وهذا إن شاء الله نقوله خفيفة
6: منه، مازال له دفعة أو اثنين.
1: هذه خفيفة إن شاء الله. هذه هو تو الإجابة اللي كنت وللناس يعني يستفيدوا منها، خير من يقع فيها شخص ما كانش حساب الأمر هذا واقع يعني. لكن هم المالكية زي ما قلت لك
6: الدفعات الأولى يشري فيها بالكاش، كان الكاش متوفر عنده، لكن تو الكاش مش متوفر،
1: خير إن شاء الله،
6: فبضطر يشريها بالبطاقة يا بالتحويل لفلوس المصرف.
1: هو هم الاثنين جائزات، وزي ما قلت لك المالكية قالوا عادي لو طلع لي دكان في جنبه وجاب لي فلوس، لكن في جنبه
6: محل في نفس الشارع فيه أقل من 10 دقائق جاب موجه.
1: والله توا زي ما قلت لك إذا كان فيها حاجة هي على صاحب المحل، وينتبه الراجل في الجديدة، وإن شاء الله تكون هذه ليه عظة وعبرة إنه معاش يصرف لين يسأل يقول له عندك ولا لا. كان قال له عندي كمل، وكان هذا يشوف غيره.
6: في ملاحظة ثانية شيخ للعلم بس، قال لما هدرست مع صاحب المحل ما عنداش أدنى فكرة ولا أي خلفية على برنامج الصرف والتقابض والحلال والحرام والربا، ما يفهم شيء، ما عنداش أي فكرة، ولا يعرف أن حتى المعاملات اللي موجودة الآن في المصارف والشركات الصرافة والمثل ما يعرفش بكل، يحسابها كل عادي وكل الناس يجروا فيه، إذا عادي ما فيش شيء، ما عندهش أي أدنى فكرة يعني.
1: والله هذه مصيبة أكبر من المصيبة الأولى.
6: والله للأسف قال لي هم زوز يخي في المحل، مش واحد زوز،
1: هذه مشكلة،
6: ما عندهم مش أي خلفية على الموضوع. هذه ملاحظة بس.
1: هذه مشكلة والله أكبر من الأولى.
6: الحق تعرف
1: تو تو تسمع تعليق عليها غير باش نخلي الدور
6: ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك.
1: ماشي
6: نفس
1: ماشي
6: المجال لغيرنا ان شاء الله.
1: ماشي بارك الله فيك.
6: لسه معني كان في الراديو تو ان شاء الله. بارك.
1: سيد ابو احمد
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: تحيه ليك دكتور عبد المحسن وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك.
7: بارك الله فيك
1: وبارك اجمعين يا رب العالمين. اجمعين يا رب العالمين.
7: يا دكتور نبدأ بالله بنوجه نصيحة للمسؤول يعني تو رئيس الحكومة يعني تو خلانا في الأزمات يعني بنجول نصيحة يعني بنقولوا له يعني تو اللي يقول لك ما في البليدي اللي يولي من الطريق ما يندمش يعني تو خلي بالأزمات هذه المتتالية يعني على الليبيين يعني يا أخي يقول لك الانسحاب طيب يعني ينسحب يا أخي ينسحب من الوضع حضايا وخليك أنك ما يسلك شيء ينسحب من الوضع ما يسلك شيء يا أخي لكن أنت تقعد متمسك بحامل الغطايات السبعة على ليبيا وزيدوا الليبيين تعذيب يا أخي الكريم بنوجهوك احنا بالنصيحة وبال بال... بال... بالكلام يعني يا أخي انسحب بالطيبة وبالهدوء يعني ليش تعافينا في الأزمات هذه كلها من هذا الكرسي بتجيب لنا الأمريكان من الناه وهذا كان السبب يحطوه غادي تتآمر على الليبيين الليبيين طيبين 1911 عبانين الليبيين 1911 من الطليان احتلال الطليان انت تو تجيبنا في مشاكل هذه انسحب يا اخي انسحب الله يحفظك انسحب وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخره.
1: وسط الرساله و يسمع هو ولا ما يسمعش الله اعلم لك الرساله وسطت ان شاء الله. عندنا متصل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: أموركم باهي إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
8: أنا مداير يوم معين للزكاة
1: باه
8: لكن عندي سيارة كنت داسة مثل اللي عاد زمان وبعدين بعتها بيا 40,000 هل 40,000 نضمهم للمبلغ ولا معلم الزكاة ولا نديرهم يوم ثاني نصاب بروحة ولا وقت بروحة ولا كيف
1: باه تسمع الإجابة
8: واضح بيدي. واضح
1: سؤال. ايه واضح واضح
8: بارك الله فيك.
1: ماشي فقل تعليق الآيات هذه القرآنية هو مخالف للأولى لأن الأولى أن نعمل بالآيات لا أن نعلقها لكن الإنسان يقول لاني والله كل ما نشوفها نقرأ مثلا معلق آية الكرسي كل ما نشوفها نقرأها وكان ما نشوفهاش ما نقرأهاش ومعلق الفلق والناس والإخلاص ولما نشوفهم نقرأهم وكان ما نشوفهمش ما نقرأهمش لكن نقولوا فيها فائدة معينة إنني نتلو بوجود هذه الزينة وكان مش موجودة ما نتلاش هذه فائدة الآن يصبح الأمر مستحبا. شخص يقول أني والله معلقها احترازا من الجن وحصنا من الجن أيضا هذه فائدة غير اللي معلقها للزينة بس هذه فوائد غير اللي معلقها للزينة فقط ومع ذلك في الكل فالترك أولى وأن الإنسان يتلو علق القرآن على المصحف على الجدران ولا معلقهاش هذا هو الأساس وإن الإنسان يتحصن بالقراءة وبالرقية أفضل من التحصن بمجرد بالتعليق المجرد هذا كله أفضل هذا كله أفضل من أن يجعل القرآن مجرد زينة لا تأثير لها في أو لا تأثير له أي في للقرآن في حياته العملية لا من قريب ولا من بعيد. السيد هيثم قال حكم الساعات اللي يعلقوا فيها بدون عقد هل نخليها ولا ننحيها؟ طبعا هذه جزء من اللي يحكي عليها أبو أحمد واللي يحكي عليها السيد محمد إن البلاد خاشة بعضها كبير اللفظ هذا رأى هو في الحقيقة في عقد أنت لما تبي تمشي تخلص تركبوا لك جديدة قول ما داروا ليش عقد وما ريت حد وما جابلوش ما جابوش ورقة وما فيش أي ما يدل، وممكن من شركة الكهرباء اللي ركبتها. لكن جماعة يعني سألوني بعد درس الجمعة اللي فاتت، قالوا لا أنت لما تبي تمشي تخلص ولا تبي تشحن ركب تشحن بالعقد القديم. يعني هذا في الحقيقة تجديد للعقد القديم وليس أمرا جديدا. وبالتالي اللي يقول لا وما داروا ليش عقد، هذا لا حجة له. ما في اللي قال أني طبعا يتناقشوا هم، في اللي قال لا والله هم أني أول مرة ما كانش عندي عقد جديد وجوا ركبوها ومشوا. هل هذا يعتبر تعاقد من طرف واحد ولا هو عقد إذعان بالسيف عليك تبي ولا ما تبيش، نخليها ولا ما نخليهاش؟ مبدئيا مسألة أنك تنحيها ما نبوش نديرو، لأن الدولة ليها عليك حقوق زي ما أنت تبي منها حقوق ليك وهي واجبات عليها. يعني واحدة من المشاكل اللي صايرة في ليبيا من وقت القذافي إن ما خلصوش إلا من مصرات على رأس جدير وبس. عمرنا ما سمعنا إن في سبهي خلصوا في كهرباء ولا في منطقة سرت ولا الجهة ما نعرفش الشرق ولا الأمانة في وقت القذافي نحكي ما نعرفش يخلصوا ولا لا، راه اللي خلصوا هنا يا بس. وبالتالي هذا مال ضايع على الدولة. هذاك الوقت كانت ماشية الأمور ماشية وخلاص، هي مش ماشية زي توا. يعني بعض السيد محمد قال القذافي عمره ما صار، لا والله صار زي هذا وربما حتى أكثر، غير حني ننسوا بس. ونسينا مثلا إن في وقت الحكومة هذه قبل الحكومة هذه كان شنو اسمه الاوت لوك ولا شنو اسمه، مش اوت لوك، بلاك اوت، هذا كنا نعد فيه قداش مرة في اليوم. للسنة اللي فاتت كانت أمور الكهرباء طيبة، والحكومة هذه صرفت وخنبت، باش ما نبدوش يقولوا لا هذا يدافع على الحكومة. صرفت وخنبت، اللي نصرف على الكهرباء المفروض احنا نصدروا به اللي نصدروا فيها لبلدان تانية، مش يقطعوا علينا بال 15 ساعة. العبد لله الولامس 15 ساعة بجرة بعضهم، حتى النوم ما قدرتش نرقد 15 ساعة من الساعة 6 ونصف تقريبا لل 11 متاع العشية، تقريبا قريب لل 11 ثاني يوم ولا العشرة ونص ولا معاش عرفت روحي راقد ولا مش راقد ولا شن صاير بالضبط، معاش عرفت للأمانة. فمسألة عدم تخليص الناس هذا سرقة للشركة وسرقة لأموال الدولة. بعض الناس يقول لي لا ما تقول السرقة، هم صار فيه مش عارف 27 مليار ولا رقم، المهم كل واحد يقول في رقم هو، المهم صار فيه ما يضوي ليبيا تانية وتالتة ورابعة، صار فينا وخامبينا، وتوا جاي علي نيت بيني نخلص 50 قرش ولا 20 جنيه في الشهر ولا كذا. أيضا من المصائب اللي في قصة الكهرباء إن الناس اللي كانت تتخلص بدل ما يكافئوهم عاقبوهم، وهذا تخلي الشخص يخنب من الدولة. الشخص اللي دينا رقيق تخليه يخنم بالدولة. الناس اللي كانت تخلص عن طريق المصرف في 20-30 جنيه شهريا، بعد ما ركبوا الوحدة الجديدة اللي هي بالكروت التعبئة، مش قالهم خلاص وقفوا لي 20 جنيه اللي ولا 30 جنيه اللي تخصموا فيه مع المصرف، باعتبار اني نعبي، اني كنت نخلص فيكم عن طريق المصرف، الآن اني نبي نعبي. قالوا لا ما نوقفوش، بيع شحنوا لي بيهم وهذا رقم كارتي ولا رقم العداد متاعي جديد وشحنوا لي بيهم. قالوا لا يعني هذه سرقة، عيني عينك. إذا كان هذا الكلام صحيح وسمعته من أكثر من شخص، إذا كان هذا الكلام صحيح وواقع، هذه خنبة من الدولة للمواطن. بعدين لما يخنبك يا دولة المواطن معاش تقعد تعيطي ويركب خيط من البال لو مش عارف شني. يعني معقولة واحد كان يعني محافظ على تخليص الدولة ويشوف الناس يخنبوا ويشوف المصار ويولعوا في 70,000 لمبة في النهار وما يخلصوش في ضرائب ومع ذلك عفص على قلبه ومشي خلص عن طريق المصرف. تو جي بدل ما تكافئ تقول له والله نعطيك كرتين ثلاثة بالبلاش ولا نص سنة بالبلاش لأنك أنت ملتزم وفي اللي ليه سنين ما خلصش، تمشي تقول له لا أنا بنخنب منك، خي خنبة ما غربش بالمعنى الشرعي بس يعني، لأن ذيك بروحها السرقة من الحرز وكذا، تخنب منه ال 30 دينار تقول له لا نبي نوقف لك المعاملة ولا نبي نحول لك 30 دينار شحن للكهرباء متاعك. يعني إذا كان هذا الكلام صحيح طام ما من الطوام الأخرى وغباء من الدولة بشكل منقطع النظير، باش بعدين لما يجي تلقاها ملوح لك ساعتك في الطريق وخانب من البال ومعاش تقعد تعيط. أني اللي دار هكي ملو ماش بصراحة، وافق ويبي يخلص وقال لك باي تمام وتو نخلص مع الإجراءات السيئة اللي انت مدايرها، لكن أنا موافق واني مواظب على تخليص الكهرباء وما نخنبش فيها. جيت تقول له لا والله اني بنخنبك مادامك انت نية ومغفل وتخلص فيها زمان، اني تو بنخنبك. بعد شو بنتوقع منه المواطن هذا بعدين؟ هذا أمر ما هي المسألة خاشة بعضها يعني خشة مش عادية. بكل الأمر الثاني قالك أني لما نخلص بالشهر ما اشتقت علي الكهرباء، ما تقول ليش طرح أحمال، أطرح الأحمال على اللي ما يخلصوش زيني. حتى هذا كلام وجيه وله معنى. لو انت مثلا جي تقول له والله شركة البيانة ولا المدار عبي كرت بخمسة جنيه، عبى كرت بخمسة جنيه قال له والله بنقطع عليك الاتصالات يومين، هلاش تقضوا علي؟ لا والله ما في اللي ما خلصش ولا هكي وخلاص. كيف اني عبيت كرت؟ مفروض هذه الخدمة متاحة لين يتم الكرت، بعدين تقطع اقطع بالدير دير. اذن هذه مشكلة صايرة. يقول لك أني نعبي بمئة جنيه ولا بمئتين جنيه ولا خمسين جنيه ونجي نبي نولع المكيف نبي نرقد زي عباد ربي نلقى الكهرباء هاربة. فهذه كلها مشاكل حقيقة في مسألة ساعات نخلوها. النصيحة أنكم تخلوها، بعد ذلك إذا كان عندك اعتراض قانوني ولا كذا ديرها بالطريقة المشروعة. تبت تبي تقول والله أني بنعترض على سياسة شركة الكهرباء وبنطلع مظاهرة، نقول لك أطلع مظاهرة، لكن مش زي اللي صاير الآن. يعني قدامي صار الموقف، أني مروح في أمان الله في الليل، زحمة في مكان ما فيش زحمة قبل في متلة الضواحي في تجورة تقاطع الضواحي، نقوم نشوف في نار القدام، نحسبها سيارة انحرقت من شدة النو ولا دو. هذه مخر في الليل واحد اثنين إلا عشرة ولا هكي في الحدود هذه، فلقيت كمشة صغار، مش نقول كلمة تانية، كمشة صغار لابسين فراعي بس يعني صدرة من فوق كل عريان، لابسين الشرط يعني مش الفراعي الداخلية، لابسين شرط ويتشوا في النار ومسكرين الطريق. ما انت عطان تقال لني مش هني اللي هربت عليك الضي، مالي ومالك هني خليني نمشي برا. وين يا ذاك برالة في حوشة برالة قدام شركة الكهرباء، شو جاي تحرق في الطريق هني تخليها حفرة لأن القطران يتفاعل مع النار، بيتفاعل وبيسيح وبتولي حفرة، وبعد شوية بتمر فيها انت وبنمر فيها هني والصال الله أعلم بيها وتقعد تعيط على البلدية. هذا ما قال بي رب، ما قالش بي لا ربي ولا قال بي حتى العقل. تبي تتظاهر طلع 2000 3000 10000 وقفوا وقفة سلمية قدام الكهرباء، قدام مش تمش تسكر قناة ليبيا الوطنية وتسكر مصارف وتسكر المجالس البلدية وتسكر وزارة مش عارف الخارجية وتسكر ديوان مش عارف شو اسمه ذا بتاع طريق السكة، مجلس رئاسة الوزراء. يعني يا اخي هذا نقوله ها مجلس رئاسة الوزراء نقوله هم سبب اللي جابوها، هو والله لا غلط لكن في الهمة تختار زي ما قلنا. لكن جيت تسكر لي طريق وتش فيها النار في مريض، في اللي ماشي مريض، في اللي يتأثر من عنده جيوب أنفية ولا كذا يتأثر من الإطار المحروق، هذا ما قالش بي ربي. وهذا زي ما قال الأخ محمد يشكره في القدافي، هذا نتاج تربية القدافي. يعني الكلمة اللي قالها بورقيبة الله أعلم هو قالها ولا لا، لكن شائعة على ألسنة الناس، قال له خيرك مدار لشعبك هيك مجوع وكذا ومجهلة، قال له باش ما يتوروش عليا، قال له والله يتور عليك شعب متعلم خير من يتور عليك شعب جاهل. وفعلا هذا اللي رأيناه قبلها بيومين بس من الأحداث هذه اللي في ليبيا، طالعين ألاف في تونس، إذا كان ما كانوش عشرات الألاف، مو طالعين أعداد، لحرقوا لكسروا لوقفوا، جو قالوا كلماتهم ووسعوا خطرهم، صح ما صار شيء من اللي يبوه ومشوا وروحوا. شعب متعلم، لكن احنا اللي يصير هذا مش متاع شعب جاهل متعلم، هذا متاع شعب جاهل، شعب ما يشعرش ان البلاد ليه، ما يشعرش ان الطريق ليه، ما يشعرش ان المصرف هو اللي بياخذ منه الفلوس. انت مسكر على خاطر الدبيبة ولا على خاطر المشاي؟ الدبيبة والمشاي عندهم مليارات، كان الله اعلم قداش عندهم. انت اللي راقد ريح ومسكين اللي بياخذ خبزة ولا كذا هو اللي بيه المصرف، مش الدبيبة. يعني عمرك رأيت الدبيبة ولا المشاي ولا غنيوة ولا كارة ولا حفتر واقفين في طابور يراجوا في الفلوس باش جي تقول أني من الظهر عليهم من سكر المصرف؟ هذا كله من العبث ومن الغباء. هذا على فرض ما نبوش نقوله لدافعي لهم فلوس ولا كذا، لا هم هكي بخطرهم طلعوا ويبي يديروا حل، سكروا المصرف وسكروا المجلس البلدي. ما علاقة المجلس البلدي بي بي بالكهرباء؟ ما علاقة الناس اللي ماشيين في الطريق تجي تسكر عليهم الطريق؟ فهذه نتاج قلة الوطنية والجهل الاثنين. الوطني مستحيل يدير حاجة هيك في البلاد، لأن البلاد قاعدة، أنا ضد الدبيبة مش ضد البلاد. أنت لما طلعت اللي درتها راك درتها ضد البلاد مش ضد الدبيبة، لما حفرت وحطيت رملة في السريع وسكرت المجلس البلدي ودرت انت طلعت ضد البلاد مش ضد الدبيبة. الدبيبة قاعدة ويني ما صار لشي. فمسألة الغباء ومسألة الهمجية هذه أثار من القدافي، ما نقدروش ننكروا الكلام هذا. وأي واحد يقول لك غير الكلام هذا يا إما مغيب يا إما غير واعي لما يحدث. يعني رينا بورقيبة لما نحو قامت عليه الثورة، جاء زي العابدين قال له شكرا بارك الله فيك، والله هو ما قال له، المهم خلاه في حوشة في قصرة لين مات الرجل. شعب متعلم اطلع عليه، واللي طلعوا على زين العابدين قريب منه الكلام هذا، واللي طوى طالعين على قيس قريب منه، لأن شعب متعلم. يعني هذه البلاد بلادي مش بلاد قيس ولا بلاد كذا، فنتعامل على هذا الأساس. لكن احنا نكسروا في البلاد ونفسدوا في البلاد وحرق مش عارف شني وحارب ووقف من ليت

أما تطلع تشفي محول النار ولا كذا، حقيقة هذه من الغباء بمكان. السيدة جدت ياسين قالت كيف نخشع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة زي الجهاد، مرة تربح ومرة يربحك الشيطان، مرة تغلب ومرة يغلبك الشيطان. فلي بيستمر لابد ما يهيئ الظروف. أول حاجة كانك تبي تاكل ولا كان عندك مسألة مهمة قبل ما تصلي ديرها قبل، باش الشيطان ما يسلش عليه إنه يذهبك عن الخشوع. حي كانك ليت خير، حي تو يتموها عليك، حي كان تبرد، كان مش عارف شن يجيها دبان، فتبدأ أنت تفكر في الحاجة اللي أنت تبيها في الدنيا وتترك الآخر. هذا أول شيء قال. أول شيء إذا كان عندك حاجة مهمة ديرها قبل ما تبدأ تصلي، ثم من اللي قبل ما تبدأ تكبر أعرف أنك أنت جاي لعبادة وأنك بين يدي الباري عز وجل، مش جي الله أكبر وخلاص وماشي، لا، أنت استشعر أنك أنت جاي لعبادة مهمة. ثم لما تبدأ في الصلاة ديما حاول تغير ما تقرأه من القرآن غير الفاتحة، وتغير الأدعية، مش ما تبدأش عندك نمطية ديما تقرأ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، ألهاكم التكاثر، تبت يدا أبي لهب، ديما ديما ديما ديما، فتلقى روحك تقرأ فيها وانت تفكر. بخلاف ما لما تغير، مرة تقرأ الزلزلة، مرة تقرأ العلق، مرة تقرأ القدر، مرة تقرأ إن أعطيناك الكوثر، مرة تقرأ عبسة، مرة تقرأ النبأ، هيك تبدأ مركز. لكن لما تتعود على صورتين معينات تكرر فيهم تكرر فيهم، تبدأ تقرأ فيهم وانت تفكر في حاجة تانية. نفس الشيء في السجود، هو أكثر ما يجلب الخشوع هو استحضار عظمة الباري عز وجل في الدعاء. فلما تبدأ أنت ديما ديما دعائك اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ديما هكي السجدة الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ديما هكي، فتلقى روحك تقول فيها بطريقة آلية، ما تستحضرش معناها الكلام هذا ولا يأثر فيك، هذا يبعدك عن الخشوع. أيضا مما يعين على الخشوع الاهتمام بملابس الصلاة. لما تبي تصلي تصلي في ملابس خاصة ونظيفة وساتر الجسم كامل إذا كان رجل ولا أنت ولا اللي هو، هذا أيضا يدل على أنك أنت مستحضر عظمة الصلاة. أما كانك في كاناتيرا تصلي في كاناتيرا، وكان ديك في القفطان الله أعلم بوضع شني تصلي فيه هكي وخلاص رجليها يتبان وكذا، غالبا هذا لا يعين على تحصيل الخشوع. بعد ما تأخذ بهذه الأسباب، أيضا مما يعين على تحصيل الخشوع الطاعة وراء الطاعة. فرق لما تخش أنت تصلي قبلها بشوية كنت تقرأ في قرآن ولا تحضر في محاضرة علمية ولا تسبح ولا تصلح ذات البين ولا تطيع والديك ولا كذا، ولما تخش وانت قبلها تسمع في أغاني ولا كنت تسب في واحد ولا تقرب في واحد ولا، هذا فرق. فالطاعة في جنب الطاعة وراء الطاعة تعين أيضا على الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك المداومة والمتابرة، رأو مش من أول يوم تدير هذا تلقى روح خاشع في الصلاة كلها، لا لا، يغلبك الشيطان في الركعة الأولى، قول حيف اغلبني في الأولى خليني أغلبه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، غلبك في صلاة بالكامل بعد ما كملت لقيت روحك مش خاشع، قول مدام هو غلبني في الظهر بإذن الله تعالى ني بنستحضر كل الخشوع في العصر. وهكذا مرة يغلبك في ثلاث ركعات، بعدين في ركعتين، بعدها شوية في ركعة، بعدها في صلاة، بعدها كذا، إلى أن تجد نفسك بعد وقت قد تغلبت عليه. فالمجاهدة مع استحضار ما قلته من الأشياء الأولى

0: هي التي تعين الشخص على الخشوع في الصلاة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.
1: من فتاوى الدار: قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. في الجزء الأول من الحلقة، إذا كان هناك اتصالات نستقبل الاتصالات، سأل السيد زكريا عن الشارع الضيق، يعني إذا أوقف سيارته في جانب الشارع يصعب على السيارة المقابلة أن تمر، فهو يسأل عن وضع عجلتين من عجلات السيارة فوق الرصيف والعجلتين الأخريين تبقيان على الطريق، لأن هذا يعين المارة على السير بسهولة. فهل هذا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة؟ لا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة، لأن الطريق هي أصلا للدولة والرصيف أصلا للدولة، فوقوفك على الرصيف أو وقوفك على الطريق لا حرج، لكن مادام وقوفك على الطريق يضيق على الناس ويعسر عليهم السير وربما حتى تصاب السيارة بخدوش أو بحوادث، ووضعها على جانبي الرصيف هو الأسلم، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، ولا يعتبر اغتصابا، ما يعتبرش غصب لمال الدولة. لو كان زي ما قلت له بالطيحة ولا بتكسر باش تقدر تركب نقولوا لك لا. أما الباقي فهذه الطريقة التي قالها يفعلها الناس جميعا، مش حتى قدام حوشة، حتى في مكان تاني تمشي مثلا للمدينة تبي توقف السيارة تدرس، ما تلقاش وين تدرس إلا لما تدير اللي قال عليه، تلقى زنقة هك تركب السيارة بالعجلتين الأماميتين فوق الرصيف. ما دام ذلك لا يفسد الرصيف ولا يؤثر عليه ومرحلة مؤقتة وأنت مضطر لذلك، لأن كان مش مضطر ما يديرهاش وراء، لأن في إذاء للسيارة هذا أنك تركب عليه على رصيف 10 سنتي ولا 15 ولا 20 سنتي فيها أذية للسيارة. فلو كان الطريق واسعة ولا عندي موقف مش مضطر أني ندير الكلام هذا، لكن لأن ما فيش الله غالب، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أن السيد إبراهيم، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: الله بس عليك سيد إبراهيم،
1: حياك الله يا شيخ عبد المحسن وبارك الله في علمك إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين،
1: من فضل إن شاء الله.
0: آمين يا رب،
1: بارك الله فيك على مجهوداتك وعلى كل ما كتبنا في القناة الطيبة إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن، بالله الأسبوع اللي فات أنا كلمتك على كتبك، سمعت السعودية فتوى بأن يجوز شراء الذهب، زي ما تقول واحد شركة تشري الذهب وبعدها تقصها للمواطن. فأنا نسمع أن تبعتيك لكن لا تتفضي وما سمعت الجواب بتاعي، وحتى بالإعادة ما سمعتش، فنبيك بالله تجاوبني يعني بعد السريع مش ما نعطوش عنكم المستمعين. أنا تو حتى تو الضي طافي وما نسمعش في القناة.
0: القول هذا قول شاذ ولا يعتد به ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الغالبية الساحقة من فقهاء الأمة على خلافه، أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالتقسيط، ومثلهما العمولات، ما ينفعش ناخد منك دولار توا ونخلصك على دفعات، ناخد منك ألف دولار توا واليوم نعطيك ألف جنيه وبعد شهر نعطيك ألف تانية وبعد 35 يوم ولا شهرين نعطيه 500، هذا كله غير جايز.
1: عبد المحسن معلش انت بس ما فهمت سؤالي، هو شركة يا شيخ عبد المحسن تبيع بالذهب، يجي شركة واحدة أخرى تشتري منها الذهب وتبيع للمواطن بتخفيض،
0: هو مشكلتي في الثانية هذه، الأولى الشركة لما تدفع للشركة وتأخذ الدب هذه جائزة، ما عنديش إشكالية. الإشكالية الشركة اللي تبيع بالتقسيط، هذا ربا، هذا ربا نسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاء وهاء، يعني هاك وهات، هاك الذهب وهات الفلوس، ولا هاك الفلوس وهات الذهب، يدا بيد. في اللي يقول الفتوى هذه مبنية على أن الذهب إذا صار حليا، خناق ولا خراس ولا خاتم ولا اللي هو ولا حديدة ولا سنسلة، هذا ولا سلعة ماهوش ذهب، وما دام سلعة يجوز فيه النسيئة. لكن هذا زي ما قلت لك قول شاذ جدا جدا جدا جدا ولا يعتد به. وحتى الأيوفي مثلا، منظمة الأيوفي هذه ولا مؤسسة الأيوفي اللي تتساهل في كثير من الأمور، هذا الأمر ما تساهلتش فيه لأن دليله ضعيف جدا جدا، وبالتالي لا يجوز الأخذ بهذه الفتوى.
1: بارك الله فيك يا شيخ عمار، نفع الله في علمك
0: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد محمد يسأل على الفوضى اللي صايرة، وإن المنابر مفروض تتكلم، وإن المفرطي مفروض يقول ويجبر. أول شيء المنابر ليست تبعا لدار الإفتاء، هذه يجب الانتباه لها. المنابر هي تبع للأوقاف، وهي المسؤولة عن تسيير أمورها، من يخطب وشن يخطب وكيف يخطب وأمتى يخطب، هذا كله تبع الأوقاف. لكن لنا يعني نظرة، ومش ليني يعني للناس، إن كثير من الخطباء، كثير جدا من الخطباء عايشين خارج الواقع. الناس ممروجة من النو والرطوبة، هو يدوي على بر الوالدين. غزة تقصف وتباد نهارا ومساء، وهو يتكلم على وجوب رد الدين. الربا فاشي في البلاد ويؤكل جهارا نهارا، وهو يتكلم لهم على النظافة وحسن خلق المسلم. فهذه ملاحظة حقيقة، بالذات في قصة غزة بالذات، يعني لقينا كثير من الخطباء فايتين الموضوع بكل، بالمعنى الليبي فايتين بكل، ما يعني قعدت سنتين ممكن ما اختبش عليهم. واللي مليح مليح يعني يتكلم على غزة، يدعي، لما يدعي يقول انصر اخوتنا في غزة، ولا الطف باخواننا في غزة، ولا كذا. والاوقاف حسب علمي، يعني مرات علمي خطأ ولا قاصر، ان هم ما داروش ولا خطبة على خاطر غزة، زي ما داروا الخطبة الآن على خاطر الكهرباء. وهذه خطوة في الطريق الصحيح، إن يتكلموا على موضوع الساعة، لكن ما صارت خطبة الكهرباء دي ما ما ما ما سمعتهاش، أو ما باش يخطبها الخطيب، لأنه قال أني في صراع الآن. أني نعرف أن الناس يخمبوا في الكهرباء، لما بتقول له أصبر على الكهرباء وكذا، يطلع للمواطن يقول لي يا أنت توا جاي مع الثاني على يني، فرض تجي مع يني على الثاني، مش معاه هو على يني. فالمسألة الخطب المنبرية يعني ينبغي أن تكون أداة طيب، لأن مش هتلقى منصة زي الخطب المنبرية. هذه الراديو يسمعوا فيه قداش، 2000، 3000، 10000، 20000، 30000، 100000. التلفزيون تفرجوا عليه 10000، 20000، 30000، 100000. لكن الخطب المنبرية يحضر فيها الناس كلها، الكبير والصغير وحتى النساء يسمعوا فيها. في كثير من المساجد النساء يطلبوا بفتح المكبر الصوت باش يسمعوا، وفي تقريبا حتى بعض المساجد يكون فيها نساء تصلي الجمعة. فاحني أكبر وجهة دعوية ما نستخدموش فيها زي ما نبو به، أو زي ما نبو، زي ما يبي الدين وزي ما يبي الشرع وزي ما يبي واقع الدعوة. للأسف هذا أمر ملاحظ. مسألة أن الشيخ صادق المفتي ينبغي أن يتكلم، أنا قلت له ما نعرفش مسألة صارت في البلاد إلا وتكلم فيها الشيخ المفتي بالسلب ولا بالإجاب، كان باهية يشكرها وكان وغالبا اللي ما تنفعش هي اللي يتكلم عليها، وكان ما تنفعش يتكلم عليه. مسألة إن المفروض يسمع له وينفذ هذه ما هناكش، يعني لا قانون دار الإفتاء هكي ولا الواقع هكي الاثنين. يعني حتى قانون دار الإفتاء يقول إن دار الإفتاء جهة استشارية تخبر المسؤولين وغير المسؤولين بالحكم الشرعي، لكن لا ليست أداة تنفيذية. ما تقدرش مثلا هي تقول مثلا إن الطلاق الثلاث يمشي ثلاثة، ما تقدرش تمشي تحاسب المفتي اللي مش من الدار يقول والله الثلاثة يقع واحدة، ما عندهاش سلطة عليه، لا تقدر تحبسه لا تسائله لا تقول له علاش لا كيف. تقول لي رئيس الحكومة ان الكهرباء فيها خطأ ويجب ان تعدل وكذا، باي ما باش يسمع رئيس الحكومة شم بيذيل لفضيلة المفتي، يعني ما عندنا ما يذيل له، لأن هذا أصلا الإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، يعني يقول حلال وحرام وهذاك يبي ينفذ باهي ما يبيش ينفذ باهي، ما عندها السلطة التنفيذية دار الإفتاء لتطالب بفعل ما ليس هو من واجباتها أصلا. من واجباتها جي تسأل وما تلقاش حد، قولوا معلاش انتم مفروض وفرتوا الشيوخ. من واجباتها تتصل وما تلقاش، بعدين هو يقول لك أني عندي زحمة ما عندي زحمة كذا، ما لقيتش الناس اللي اللي اللي نقدر نحطهم ونتهنى عليهم، يقول لك هذا من واجباته، لكن مش من واجبات أن الكهرباء في ليبيا تولي باهية. يقول هذا غلط وهذا خيانة وهذا حلال وهذا حرام وهذه سرقة وهذه، يقول الكلام هذا باش الناس تعرف والمسؤول تقام عليه الحجة بينه وبين الله عز وجل. لكن ما عندهاش كيف تغير رئيس الكهرباء ولا كيف تغير الإدارات ولا تجبرهم إن ما يقطعوش الضي ولا تجبرهم إن يضخوا الغاز، هذا كله ليس من صلاحيات دار الإفتاء ولا في قدرتها أصلا. يعني دار الإفتاء في ليبيا كلها نظن ما يجيش 200 نفر بالكتير، ما اعتقدش حتى توصل 200 نفر، ومع ذلك أو تحاول بقدر ما تستطيع ان تخدم 6 مليون ليبي، اللي يبيها اللي ما يبيهاش هذاك مشكلته، هذاك امر اخر. لكن دايره جميع وسائل التواصل، دايره فاتحه الابواب الخدمه، يخدموا اكثر من بقيه المؤسسات في ليبيا، الشيوخ صاير عليهم ضغط غير عادي في الـ في الـ في الـ العمل، وليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني رأوا كثير من الـ الناس ما استحملتش الخدمة اللي في دار الإفتاء، لأن فعلا اسمها خدمة، فعلا لما تغيب ربع ساعة تلقاها مخصومة من راتبك، لما تطلع بدون إذن تلقاها مخصوم من راتبك، لما يقولوا من 9 إلى 3 من 9 إلى 3 جيت 9 تلقاهم كلهم موجودين، جيت 3 إلى 4 تلقاهم كلهم موجودين، برا لبقية المؤسسات من 12 معاش تلقى حد، المليح تلقى للواحد. مش كل المؤسسات، يعني في مؤسسات تخدم وكذا لكن تلقى عندها وفرة. امشي للسجل المدني مثلا، امشي لشركة الكهرباء، امشي لكذا، تلقى هي مثلا تبي 1000 موظف تلقى فيها 40,000 ولا 50,000، هذا بلا مبالغة. وزارات تخدم وما لهاش حتى مكان أصلا، والموظفين يمشي يوقع برا في الأسبوع ولا مرتين ويروح. وبالتالي دار الإفتاء يعني ما نبوش نقوله مثالية، لكن دائرة اللي عليها بما تستطيع، وعندها واجبات تحاول أن تؤديها بما تقدر عليه، وما هو خارج عن نطاقها وخارج عن صلاحياتها هذا توجه فيه توجيها ولا تتحكم فيه. هذا خلاصة مسألة دار الإفتاء والمفتي. بالنسبة للواقع قداش مسألة تكلم فيها المفتي وما بوش ما بيعد الحد، وكانت النتائج كارثية ومؤسفة، وهذه ما نبيش نقول شن هي، الناس كلهم يعرفوها، واللي ما يعرفش يخش على اليوتيوب ويشوف مثلا مقاطع للمفتي في كثير من المسائل، أبدأ من قصة $2000 وانت طالع. فمسألة أيضا المتصل هذا قال الجماعة هذا اللي شريه بالدولار وكذا وحول له طول، وجاوبتني مباشرة قال حول فلوس $500 وهذا كم شيء طلع عجابهم من الدكان الثاني وجاي، وتكلمت عليها باستفاضة في الجزء الأول، لكن قال وجدت البائعين لا يعلمون شيئا من أحكام الصرف، قال لا يعرف ربا لا يعرف حلال لا حرام لا، هو في غالبهم ممكن هذا صح اللي قلت عليهم وموجود أكيد في اللي زيهم، لكن في غالبهم يعلمون أحكام الصرف وفي اللي يلتزم بها وهذه الفئة موجودة والحمد لله، وفي اللي يعرفها باش يبيع بس مش باش يلتزم بها، يعني تمشي لشخص وهذا أريتها بأم العين، يعني يشوف كنت لحية ولا إزار ولا طاقية ولا باين عليك متعدين، يقول لك بقى خلاص تبي تبيع الذهب يعطيك الفلوس وبدون شرط، ويقول لك كان تبي تشري يشري وكان تبي تطلع أطلع، هذه معاملة شرعية. تجي واحدة تانية لابسة سروال ولا واحد الله أعلم شن شكله ولا كذا، ويعرف اللي يدور في ربا لكذا، يدير لازم يبي ياخذ منه الذهب 7-8 جرام ويشوف الجديد ولا تشوف الجديد ويطلع 3 جرام ويقول له اعطيني الفرق، يا هو يزيد يا ذاك يزيد، ما يعطيش الفلوس لانه عارف هذا كان بيقول خذي الفلوس واشري مره ثانيه مره تطلع معش تعدل عليه، وعارف لو ما اعطاش الفلوس فيه ذا حيقول له هذا ربا ويطلع، فهو يتعامل مع الملتزم كيف ما يبي ومع غير الملتزم كيف ما يبي، ففي غالبهم يعرفوا مش كل المسائل، لكن على الأقل المسائل المشهورة زي هذه المسألة بالذات، يعني هذه كلهم أو غالبهم يعرفوها، كونهم يعرفوهاش هذه لا يعفيهم من الإثم ولا يعفيك أنت أيضا من الإثم. العلم الحكم الشرعي قبل الإقدام على أي عمل هذا أمر واجب، أن اتصال السيد مهند.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أهلا وسهلا بك وكافة المستمعين اللي يستمعوا لكم.
0: الله يبارك فيك.
2: ونالكم التوفيق إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: أنا عندي ملاحظة شيخ، أنت قبل شوية ذكرت أن الخطباء في المنابر في المساجد أن هم ما مش مواكبين زي ما نقول عليه المواضيع اللي تهم المواطن أو
0: في غالبهم
2: المسلم بصفة عامة.
0: إيه في غالبهم، يعني في اللي مواكبين لكن نحكي على الغالب يعني.
2: إيه الأغلبية يعني إيه. لما نقول الأغلبية معناها في خلل يعني في إيه الموضوع.
0: في خلل.
2: ليش دار الإفتاء ما تقدمش تعاون أو رسالة للأوقاف إن هي يتم التعامل مع الأمور هي بالتعاون مع بعض وتقديم مقترحات وحتى لصالح الناس هو.
0: ورسالتك وصلت يا سيد مهند، وإذا كان في الإمكان هذا الأمر أنا متأكد أن دار الإفتاء لن تقصر.
2: إيه أنا لاحظت لما مثلا في أي خطبة صلاة الجمعة أنا نمشي مثلا متوقع نسمع شيء لما يكون في موضوع صاير أو موضوع يهم الناس، نبي نسمع حاجة توعيني ليه وتوعي الناس اللي ماشية من الخطبات تكون مواكبة موضوع الساعة، لكن للأسف يعني نسمع خطبة بعيدة عن اللي جاي في ذهن الناس اللي جاي يصلي أو اللي المواقف اللي تعرضوا لها والحياة اللي احنا عايشينها، يتمنى المسلم اللي ماشي بيصلي هذا يتمنى يسمع حاجة تهدي شوية، يسمع حاجة تهون عليه شوية أو توعيه بالمعنى الصح. لكن نلقى حاجة تانية خارج عن الإطار اللي احنا موجودين فيها. الشيخ وبارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع، الله يبارك الجميع. هذا الحقيقة الذي ينبغي أن يكون، أن المنبر هذا يكون نبض لحياة المسلم أو تصوير لحياة المسلم أو توجيه لحياة المسلم، مش يكون يتكلم في أمور غير صحيحة. مسألة الإجبار دار الإفتاء كما قلت هذا ليس من اختصاص ولا من عمل دار الإفتاء أن تجبر الأوقاف على أن يقولوا ولا ما يقولوش، هي توجه وتبين وكذا، ثم إذا أخذت الأوقاف بهذا الرأي خير وبركة، إذا لم تأخذ تكون هي الملامة أمام الله عز وجل وأمام الناس. هذه هي طريقة عمل دار الإفتاء وهذه هي آلية عمل دار الإفتاء. وذكرت أكثر من مرة أن من دخل على قوم فشى فيهم الربا مثلا فكلمهم عن الزنا فقد خانهم. هم ما يزنوش، ليش تكلمهم على حرمة الزنا؟ هم يبيعوا يشرب الربا، كلمهم على حرمة الربا. هم يخبوا في أموال الدولة بدون وجه حق، لكن ما يخنبوش في ورد خوتهم، لاش تكلمنا على خنبة ورد خوته هو ما يخنبش، كلم على خنبة مال الدولة. هم زي ما صاير في ليبيا للأسف، ما يقسموش في الميراث ويحرموا في البنويت من أخذ حصتهن في الميراث، وهذا أمر فاشي. وانت تتكلمنا على بر الوالدين اللي غالب الليبيين والحمد لله نقول أمورهم ماشية في هذا المجال، غالبهم ماشي في بر الوالدين بالذات الأمور الحمد لله نوعا ما الحمد لله. لما تقارنها بمسألة تقسيم الورث والخنبة فيه والغصب فيه وعدم التقسيم لأن مجموعة مستفيدة وما يبوش التانين يستفيدوا، هذا فاشي للأسف. وديما لما نقول فاشي معناه في ناس تعمل بما فرضه الله عز وجل في القرآن واللي يقولوا عليه المشايخ، لكن الغالب لا، أو في هلبلة، مش الغالب، خلي مرات كلمة الغالب هلبة، نقولوا نص بنص يا سيدي، حتى تلت لا يعملون في هذا الأمر. التلت معناه هذا أمر فاشي ويحتاج إلى خطبة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لأن الناس تتحشم، واللي ما يعرفش يعرف. مرات هي الناس ما تتحشمش، لكن لما تقول له راه انت يا فلان لما اخوك ما يبيش يقسم وكذا يجوز لك شرعا ان ترفع الامر للقضاء، ولو اخوك زعل وما عاش بيكلمك الاثم عليه هو مش عليك انت. هيك مرات تتعلم الناس كيف ياخذوا حقوقهم، انت زي ما تعلم الناس كيف يردوا الحقوق تعلم الناس ثانية كيف ياخذوا حقوقهم. كان ذاك ما باش يهدي ربي وتحشم على وجهه ويرد الحقوق. فهذا اللي نبوه، هذا اللي نبوه إن المنابر تكون بهذه المسألة. المساجد اللي مشهورة بهذا الأمر قليلة في البلاد، راه اللي تحكي على الواقع وتنبه الناس وتهتم بالأمور الحديث الساعة زي ما يقولوا راه موجودة ولكنها قليلة. وللأسف غالبا هي خارج سيطرة الأوقاف، من الأوقاف الأهلية اللي الأوقاف ما لها السيطرة عليها، لأن في وقف يتبع الدولة وقف أهلي، لا تصرف علي، لا تجيب لي بساطات، لا تعطيني ضي، لا لا لا لا، وفي المقابل لا تعين خطيب ولا تعين إمام ولا لك علاقة بالمسجد. فالمهم المسألة هذه شائكة. فقلت الذين لا يعلمون شيئا عن أحكام الصرف هذا على خطر عظيم، لأنك أنت تتكلم على ربا، والربا إذا فشى في الناس عواقبه وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما أعتقدش فيه حاجة تبين الضنك والوضع اللي احنا فيه أكثر من تفشي الربا في البلاد، حرق الراتب للفين دولار، الصرف زي ما قال هذا في شركات الصرافة، البيع الذهب بالتقسيط زي ما قال السيد إبراهيم، هذه كلها أمور ربوية. بتقول أنت توا قصدك اللي صاير فينا من الربا، اللي صاير فينا من الربا قصدك مش من الفاسدين، لا من الفاسدين، لكن الفاسدين هم نتاج ربا. لما المجتمع كله أو في غالبه رضي بهذه الأمور ويتعامل بها جهارا نهارا دون خوف من الله أو من أحد من خلقه، ربي يولي عليك الفاسدين اللي يخنبوا لك رزق قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يهربوا النفط قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يصرفوا مليارات على شركة الكهرباء وترقد انت في العرق وفي النو، البنزينة تطلع برا لتونس ولمالطا ولكذا وانت قاعد هني، الخردة تطلع البرا وانت قاعد تصفق في ذيك، هادو جزء منها. ما نبوش نعفو الفاسدين ان مادام احنا تعاملنا بالربا معناه ذوك حلال عليهم، لا مش حلال عليهم، وسيجازون امام الله عز وجل، القرش حيدفعوه تالت ومتلت مش توا يوم القيامة. لكن هذه نتاج لهذه شؤم المعصية، لابد له للمعصية، المعصية لابد أن يكون لها شؤم يؤثر في حياة الناس، لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإحنا قاعدين مستمرين وناكلوا في الحراب وما ندوروش وكذا، وتبي الأمور تتعدل ويجي يحكمنا عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، أراه كلام بعيد على بعضه وما ينبتش. والناس في عهد علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكون لنا مثل عمر، قالوا كونوا لي كما كان الصحابة لعمر أكون لكم مثل عمر، أما أنتم بدأ تتلخبطوا على الصحابة اللي كانوا في عهد عمر ما يلخبطوش وتبوني ني نمشي زي سيدنا عمر، هذه ما تركبش، لأن في النهاية الخليفة ولا الحاكم راه فرد. وهذه واحدة من الأخ أبو أحمد اللي قال المهم هاي اللي قال يترحموا على يمات القذافي وكذا، راهو للآن ما تتوقعش إن لو جانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكمنا هكي بروحه إن بتمشي الأمور من تاني يوم، راهو ما توقعهاش هذه، لأنه يقول جيبوا الضي فيه غاز وفيه كذا والإدارات كلها تلخبط وتسرب وتفسد وتكسر وتبيع وتبجنس، كان ما يعدمش 50-60 منهم راه مش حتمشي الأمور كي من الأخير، ويحتاج إلى وقت. إذا كان معظم الشعب فاسدا منين يبي يجيب لك الناس الباهية اللي تمشي لك أمورك باهي؟ راه الفساد ضارب الأطناب في المجتمع للأسف، راه ما نضحكوش على روحنا نقولوا راه مجتمع متدين بطبعه ولا لا لا لا، ولا عندنا مليون حافظ للقرآن ولا زوز مليون ولا، يعني مش مشكلتي انك تكون حافظ للقرآن ولا مش حافظ للقرآن، هذه ميزة، لكن انت كيف تعامل فيها لما اني انت حافظ للقرآن ونحطك على خزينة مفتوحة فيها مليار، يعني شو من دير بيه حفظك للقرآن كان اخنبت منهم انت 900 مليون واعطيتني 100 مليون، شو من دير بيه حفظك للقرآن؟ هذه ميزة بينك وبين ربي. الأصل في حافظ القرآن، الأصل في حافظ القرآن أن يكون أمينا. والصحابة لما كانوا في الحروب يقولوا لحملة القرآن احذروا أن نؤتى من قبلكم، يعني أنت اللي حافظ القرآن، أنت الأثبت وأنت الأجدر في الجهاد وأنت الأقوى في الجهاد بما حملت من القرآن. حتى احني هذا اللي نبوه في المسألة. لكن كان حافظ القرآن ويخنب، ولا حافظ القرآن ويكذب، ولا حافظ القرآن ويغتاب، ولا حافظ القرآن ويسب، ولا حافظ القرآن وخاين، ما فيش فايدة ليني يعني. وإن كان المفروض زي ما قلنا أن حافظ القرآن يتحلى بكل هذه الصفات، وإلا يكون القرآن شاهدا عليه لا شاهدا له. يوم القرآن يوم القيامة بتجي نفخ صدرك وتقول حافظ القرآن، ويبدأ يقول له غض من بصرك وانت ما غضيتش، ويقول لك ولا تخونوا أماناتكم وانت تخون في أماناتك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وانت تأكل في أموالك بين الأموال بالباطل. شنو قيمة القرآن يوم القيامة إلا أن يكون وبالا عليك، لا أن يكون شاهدا لك ورفعة في حسناتك. فالفساد للأسف يعني وين ما تلقى فلوس تلقى الشعب يعني كله كله كله كلنا نتكلم عليه، كلنا راه ما نتكلمش على نفر ولا اثنين. شوف من يؤدي في العمل اللي ياخذ عليه في راتب كما ينبغي تلقاهم شوية بكل. هذا كان لقيت أصلا أبدأ بهادي أنت بس، من اللي عمل من التسعة مثلا لاثنين ونص ولا لاثنين تلقى الوقت هذا كله موجود. من اللي العمل يبي منه مثلا جهد 40% ويعطي 40%، من اللي يبي منه أمانة العمل أمانة وهو خاير للأمانة. نسبة في كثير من الأمور يقول لك مدير المدرسة والله أعطاني إذن، مدير المدرسة ما ليش الحق يعطي إذن لبنت أخته ولا بنت عمه ولا من هي ويحط الكذب على الباقيين، هذه خيانة للأمانة. وهكذا قص على ذلك. فمسألة الصرف هذه مسألة مهمة، ولذلك الدولة الإسلامية قبل عندها الحسبة. شو معنى الحسبة؟ ما تبيعه وتشري، وخاصة في الأمور الدقيقة في الحكم لن يوافق لك المراقب الشرعي. يعني كان في الأسواق ديما عندهم محتسبين يلودوا ويشوفوا هذا البيع صحيح ولا مش صحيح، الثمن معلوم ولا مش معلوم، الأجل معلوم ولا مش معلوم، في ربا ولا ما فيش ربا، كذا باش بيعات الناس تكون كلها صحيحة. هذا نحن محتاجين لها في هذا الوقت أكثر من قبل. يعني تخيلوا أن عمر بن الخطاب كان وهو خليفة المسلمين يقوم بهذا الأمر، يلود في السوق ويشوف من اللي بيع باهي واللي ما يبيعش باهي. يعني حاطب بن أبي بلتعة لقاه يبيع في الزبيب بالرخيص، نقولوا كيلو الزبيب بنعرفش توا بعشرين جنيه ولا قداش، لقاه هو يبيع فيه بحداش، قال له بيع زي الناس ولا اطلع من السوق. قال له زي ما تقول اني نساعد في الناس علاش تقول لي اطلع من السوق. قال له هو هذا يتبيع زي الناس بعشرين يتطلع من السوق. تخيل وهو خليفة للمسلمين يراقب بيعات الناس، علاش؟ لان عارف ان من مهامه ان الناس يبيعوا يشروا صح، ان يخليهم معاملاتهم صحيحة، مش انني نوفر لك الكهرباء والسيارة والطريق بس، لا حتى كيف تبيع وتشري، ربما حتى كيف تصيم كيف تصلي. يعني مثلا واحد يقولهم اللي تلقوه يسب في رمضان جيبوه يجلد ولا يعزر ولا نديروا له مخالفة ولا كذا، اللي تلقوه فاطر في رمضان جيبوه، لأن هذا من مهام خليفة المسلمين. صعب الآن كل خليفة يدير الكلام هذا بروحه، لكن لابد يكون الناس. ولذلك لما الصحابة موجودين الصحابة موجودين، وكان عمر خليفة للمسلمين في ذلك الوقت، فقالوا مية كل واحد يتمنى حاجة، فواحد يقول نتمنى مثل هذه الدار أموالا أنفقها في سبيل الله، واحد يقول نتمنى أن مثل هذه الدار طعاما أطعم به المساكين، مهم كل واحد يقول. قالهم تعرفوا نيش النبي؟ قالوا لا شني. قالهم ملأ هذه الدار أناسا أمناء وأمنهم في خدمة المسلمين، نبي فلوس ولا، لأنني لما نجيب عليه أمين ذاتيا بعدين بيجي الأكل وبيجي الشرب وبيجي الكهرباء وبيجي الدنيا كلها، لكن وين نلقاه هذا؟ أراه هذا عملة صعبة في ذلك الوقت، لأن تخلي عمر يتمناها، فما بالك الآن؟ كان اللي بتحط عليه تركينا بيلهفها، واللي والإشكالية الأكبر منها إذا كان بتحط واحد باهي توا بيقعد يحاربوا فيه لن ينطروه، لأن يبوا توقيعته في النصف وهو ما يبيش يخنب وهم ما يساعدهمش الكلام هذا. إحنا نبوا 10 أنفار 10 توقيعات نضربوا بهم 100 مليون ولا 10 مليون ولا اللي هو، وانت كان ما تبيش توقع يا يصوروهم عبنتك بأي طريقة من الطرق حقيقة ولا باطلة، يا يديروا له مخد، المهم يدبروا كيف ينطروه. علاش؟ باش هم يخنبوا على راحتهم بعدين. ففي وضع زي هذا كيف تبي تلوم على شخص بعينه؟ تلوم عليه انه هو اللي جايبهم صح؟ بيقول لك اني كان كل ما نبي نحطه نلقاه هكي، حطيت 10 و10 لقيتهم هكي، كيف نبي ندير اني ترى؟ ولا اني نبي نقعد بنشوف هذا كيف يوقع وذاك كيف يدير والتاني، يعني هذا كلام ما يمشيش، لان الخدمات الان تعقدت وتنوعت وتشعبت. آلاف الإدارات في ليبيا بيقعد يدور على كل إدارة هو يشوفهم يخنبوا ولا ما يخنبوش. الإشكالية اللي احنا نوجه فيها لرئيس الحكومة ولا غيرها إنه يعرف هؤلاء يخنبوا ما يبيش يغيرهم، أو يحطهم نتيجة موائمات سياسية من الأول عارف خناب وما ينفعش، ولكن حتى لأن قبيلته ولا مش عارف مني ولا الأمم المتحدة ولا اللي هيكي قالوا له لازم ما تحطه. أهني هذا لوم عليه. خلينا طبعا من لومه إذا كان هو نفسه يخنب، هذه مسألة أخرى. فالحاصل الأمر يعني ليس هينا، وما لم يبدأ الإصلاح من القاعدة فلن يصلح الرأس، إلا كان شكي ربي بدعاء الخيرين يحط لنا رأس باهي ويبدأ يدير في الإصلاح من فوق، ممكن هذا يقع، لكن ظاهر سنن الله في الكون أن ذلك لا يقع، أن الإصلاح يبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس. هذا أبو أحمد نصيحة لرئيس الحكومة، إن شاء الله نصيحتك وصلت. السيد مهند، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك.
3: والله شوف يا شيخ، احنا ترى تكلمت على عده امور، انا ترى قلت لك حتى النقاط اللي كنت مجهزهم، لكن انا نبي نقول لك حاجه، ان احنا الناس المسؤوله الموجوده حاليا احنا كمواطن وانت كمواطن كمواطنين احنا ما انتخبنا حاجه لجدنا هذا نشوف وترضوا علينا هم وواقع. نظام الإدارة بشارة بشارة مشيئة فبراير بشارة بشارة موجودة، لكن شين المستقبل؟ أمريكا مواطن قاعد نعاني في مشاكل ألفة، أولها قطاع صحة، قطاع الكهرباء، تعليم، قاعد نعاني في مدة أمور. المناطق اللي خاصة تراب كل مصير الأزمة يهرب عليها الطيب داب 6-7 ساعات يوميا قبل مصير الأزمة عالية أو فترة طويلة ما فيش حلول. أنا ما حكيش على عاصمة تراب بس ولا أماكن حيوية، نحكي على أماكن المحيطة بتراب واحد. أما نجي نتكلم على الصحة، أنا بنمشي نعاين في المستشفى ما عنديش قدرة أن نمشي مصحة خاصة، نمشي المستشفى نحن المستشفى يقولي برا شنين الماسك من برا، طبعا جيت تاني هنا من برا، طبعا جيت الله الفيوز من برا. لكن يبقى يتضح الجهات الرقصية لقيت في مخزن المستشفى أزوية تنتهي بشهر 12 2023 ومتلزمات طبية تنتهي بشهر 12 2023، ليش الفلسطيني مو نفس الوقت تشتغل في المواطن يجيب الحقوق من برا. هذا المواطن يحكي عليه يا سيدي، انا ما شفتش حد وانت خطه ولا عطيت الضوء اللي مش يمسك بالبلاد ولا يمسكني ولا يتاكد فيها. انا ناس جوني من برا حطوهم ناس ما نعرفوش من هم ومن خلال البلاد وخلونا ندور ونقول احنا في كوسوفو نفس الموضوع بعد. من كل سنه نعالج مشكله الكهرباء، كل سنه نعالج مشكله الصحه، كل سنه نعالج مشكله التعليم. الحل انا كمواطن وانت مواطن ما نديش الغالي بشرع الله وما نديش ندير حاجه ترجع لي بالسلب. نصيحه مني انا شنو ندير؟ اي هذا راهو سؤال كل مواطن ما يشوف ندير انا. وبارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. أن السيد جمال، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا بس عليك سيد جمال، لا بس عليك.
4: الله يبارك فيك.
0: سمح لي ولا كلمني كلمني الشيخ عبد الرحمن، لكن قلت له وقت الحلقة قريب خليه بعد الحلقة بالك نحصله.
4: الله يبارك فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير يا سيد جمال.
4: الله يبارك. والله يا شيخ لا بقولك عليه. والله نشكركم على الإذاعة هذه صلاة أخوي نشكركم ربي يحفظها على الإذاعة
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: نحفظكم أنتم نشكر جدا الدكتور بارك الله فيكم ويحفظنا شيخنا علينا الصادق ورحمة الله الحمد لله محمد الشيخ العلماء ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: والله يا ربي سألكم الدين والعلم ربي سألكم بإذن الله.
0: آمين آمين يا رب. إن شاء الله ربي يجعلنا أفضل مما تظنون يا رب العالمين.
4: والله يا شيخ على الناس والله بيقولك على على ما عشان قلت عليك مرلو على 700 والنخر لا تو ما جدوش يا شيخ أخذت شهر 6 تو هذا جت 600 ولا 100 دينار خبال يا شيخ ما جدوش ماشي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما لا يا شيخ ما فهمت يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: 600 يا شيخ 700 يا حول 600 دينار وحسن يحطون مقالي نفسية لحول 150 قالوا لا وحسن
0: 100
4: ما يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة
4: سيبوا للضب يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تسمع تعليق وبالك بالك بالك يبوا يزيدوهم لشو نسمع بالك يبوا يزيدوهم جماعة الجيش.
4: هم قالوا قالوا ذاك الجيش ما عشان وين شهرين ما جاب ما جوش شهرين لا تسووا ما
0: لا حول ولا قوة. ما يا وتسمع
4: ما ليش يا شيخنا بالله عليك يا شيخنا. الثاني بحكي الموضوع ثاني الضيع ضالين وين مرتين شو يبوا الزبر لا تعبوا حرق الناس حامل عليهم على
0: لا يقربوا بالهرب عليها 10
4: ساعات يا شيخ.
0: والله ولا مس 15 ساعه هرب علينا
4: في الاكثر في اليوم يوم كامل يا شيخ.
0: حول
4: اللهم عليك حتى واولاد احواله. اللهم عليك حتى واولاد احواله يا رب. اللهم عليك الظالمين يا
0: رب. امين يا رب العالمين.
4: اللهم عليك الظالمين يا رب.
0: امين.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين. إن شاء الله خير.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
4: بارك الله فيكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه واحدة من المشاكل السيد جمال. يعني قال لي 100 جنيه وين مشي؟ قلت له بالك زادوهم للجماعة اللي كان معاشهم 7000 و8000 وخلوا 10000 و12000 و11000 و13000. يعني نقول فيها أكثر من مرة لما المسألة متاع الفلوس توصل للمواطن الفقير تطلع البلاد بتفلس والبلاد على شفا جرف انهار والبلاد وضعها أسود والبلاد كذا، لكن لما بيزيدوا الناس اللي عندهم تطلع الملايين موجودة والدولارات موجودة والأمور طيبة. يعني توا زيادة المعاش اللي صارت بداية من الشرق وهدوم اضطروا للجيش وهدوم اضطروا اضطرارا ان هم يزيدوها ونيم عنا يزيدوها باش الناس ما تهربش وتمشي غادي، وهذا امر ألجئ اليه الجاء. لكن ما تنساش التنين هذا زدت أنت 5000 في اللي زيادة كان ما نعرفش والله قداش، لكن زيادة تقريبا بال2000 كانت. جماعة هذا ما يبوش 2000، يبو 400، يبو 500، يبو 600، لأن هم حالتهم ما تمشيش. هذاك اللي زدت كان معاش 7000 ولا 10000، معاش هذاك 7000 يدير 10 عائلات من هذا، ولا 8 ولا 9، تزيد هذاك وتخلي هذا هكي قاعد. يعني هذه واحدة من المشاكل اللي صارت. هو لا يخشط بعضها حتى الحلقة. السيد مهند اللي قال أني ما انتخبت حاد، لا انتخبت انت يا سيد مهند. وني انتخبت اللي جابوا الدبيبة هم اللي انتخبناهم احني، هم اللي كولسوا وهم اللي خدوا الرشوة وهم اللي داروا باش حطولنا هادو. انت اللي انتخبت واني اللي انتخبت جماعة البرلمان. الناس الفاسدة اللي في البرلمان هادو او غالبهم باش ما نكونوش ظالمين، غالبهم احني اللي انتخبناهم، هم اللي رضوا بالصفقة هذه بدل يقولوا لا والله احني منديروا دستور وخلوا الليبيين ينتخبوا انتخاب رئيس، لا مشوا هم 70 ولا 80 ولموا معاهم جماعة تانية من شلتهم ومشوا غادي اللي خذيه رشوة واللي المهم اللي الباقي كله تعرفوه. فأنت لما تنتخب متاع البلدية غلط، وتنتخب البرلمان غلط، وتنتخب ما نعرفش متاع الدستور غلط، ما تقعدش تعيط بعدين تقول ما أنا مش نحكي على السيد مهند لأنه بنبين حقيقة، بس إن اللي اخترناهم في البرلمان هم اللي دارونا النكبة هذه، وهم اللي بيزيدوا يديرونا نكبات تانية، لأن بولس أعطاهم ولا ما أعطاهمش، ولا فلان دار لهم ولا ما دار لهمش، ولا فلان شادين عليه المخابرات المصرية سيديات ولا عشان هو، هذو حنين اللي اخترناهم وحنين اللي الآن جرعوا في أخطائهم وفي خيانتهم، لأن كلمة أخطاء شوية. مستعدين يبيعوا البلاد هم مقابل مناصب ولا سفارات ولا كذا ليهم هم ولولادهم وكذا، لكن انت اللي انتخبتها ما تقعدش تعيط، واني انتخبتها ما نقعدش نعيط. يعني على الأقل ما تتنصلش من المسؤولية، بس ما تقولش ما انتخبتهاش، لا انتخبته. واني انتخبت طبعا نحكي عليه مش عليه مهند، يعني نحكي على الشعب بصفة عامة. حنين الناس الباهية لما قالوا لهم برو انتخبوا الناس الباهية، قال لا نقطع صبعي ما نحطاش ما نغطساش، ما تعيطش ما لا توا من اللي يديروا فيه البرلمان، لأن البرلمان هم اللي أقروا الزيادة متاع الجيش وهدوم اضطروا. فأنت يلي تاخذ في 600 و700 وما باش تختار الناس الباهية قبل، ولا اخترت الناس الفاسدة اللي توا، ما تقعدش تعيط. انت يا ذاك اوكت وفوك نفخ لما تكلم دار الافتاء وطلعوا والناس الباهية ما تسيبش، وراو هذه أمانة وهذه دين، مشان انتخبنا على خاطر هذا ولد عمي وهذا من قبيلة كذا وهذا من مدينة كذا وهذا من حزب كذا، وما دورناش للأصلح ولا كذا. أول حاجة أو الأثار نجرعوا فيها الآن، ويوم القيامة ستكون محاسبا على ذلك. لما تعرف ان هذا فاسد وانتخبته يا ليه ولد عمك ولا وعدك بحاجة ولا اعطاك 100 جنيه ولا 1000 ولا اللي هو، يوم القيامة ستحاسب على كل فساد افسده بدون اي مصلحة في الدنيا. هذا لاش دار الافتاء كلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الناس الباهية ما يقلقوكمش، راهو قاصدين يقلقوكم باش يمشوا يختاروا عقيلة صالح، راهو انتخبوا 900 نفر في ليبيا بس. الآن لاعب في ليبيا بكرع كلب. انت يلي انتخبته وانت يلي راضي بيه وانت تاخذ في 600 جنيه، ما تجيش تعيط لي رئيس الحكومة برا، عيط للي انتخبته انت. وزاد الجماعة اللي راتبهم 11000، وانت لما تجي فيك ويبي يزيد الجماعة البرلمان 50000 زي ما قاله هو في التلفزيون، ولما انت تجي فيك يطلع حتى لما رئيس الحكومة في بعض الحالات يبي يزيد اطلع يقول لا وما نبوش وما نقروش وكذا. فهذا احني اللي درنا، احني اللي ربطناها بيدينا، احني اللي حلوها بسنوننا. الجماعة اللي ما مشتش انتخبت باهي، والجماعة اللي مشت انتخبت سيء. والتانيين هم اللي في الوسط، هادو اللي مشوا انتخبوا الباهيين وما ما صارش منهم، هادو هم اللي الآن نقدر نقولوا على الأقل أبرأوا ذمتهم أمام الله عز وجل، لأن الضيب يهرب علينا وعليهم، السيولة شاحة علينا وعليهم، على الأقل يوم القيامة يقول يا ربي أني والله اخترت لأن فلان نعرف أمين وفلان ثقة وكذا والحمد لله ما نجحش، أو على الأقل نقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أني فلان لما انتخبته نحسبه باهي وظهر حاله أمين وبعدين غير معاش عندي منديل الله غالب. لكن شو بتدير لما انت انتخبت فلان وتعرفه فاسد لأنه وعدك بمنصب؟ شو بتقول لي ربي؟ شو بتدير لما فلان انتخبته لأنه من قبيلتك وتعرفه ما ينفعش؟ شو بتدير لفلان اللي انتخبته لأنه من عيلتك وتعرفه ما ينفعش غير قال لك منديل لك ومنديل لك؟ شو بتدير يلي شروك ب 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه باش تصوت لفلان الفاسد ومشات صوتت؟ شم بتقول لي ربي؟ أما الباقي هذا علينا وعليهم، يعني الضنك هذا علينا وعليهم، والسرقة اللي تتم علينا وعليهم، والفساد اللي علينا وعليهم. شم بيدير المواطن؟ ما نعرفش طول شم بيدير، لأن حتى لا نعرف هو شم بيدير، وأصلا الحلقة وقتها تم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر سؤال بسرعة، المتصل اللي قال عندي يوم معين للزكاة وبعت سيارة بأربعين ألف دينار، الأربعين ألف دينار هذه فائدة لتضمها عليه الفلوس لولات ولا تزكيها هي بنفسها لأن هي ما هيش بالغ نصاب، كان لما تبعها مال تاني بشوية بشوية مش بالتجارة من الفوائد ميرات مثلا، بعت حاجة تانية سيارة تانية حوش تاني قطعة أرض كنت تبي تسكنها وبلغ بها الأربعة وتسعين ألف اللي هم النصاب دير لهم حول بروحهم، وكان قعدت على هذا الوضع الأربعين ألف هادو ما فيهمش زكاة وتزكي على تجارتك بروحها. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن

0: فيونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
1: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. احنا 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مذابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق.

0: أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يسد على أيديهم وأن يعني يهذبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة، بكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
0: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد. يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد. يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
1: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
0: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
1: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
0: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
1: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية. وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
0: أكيد
1: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا. هذا في
2: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني إدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد والنية فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي، يعني فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار، يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم ويترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
1: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار، إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره، يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
2: يألف المنكر يعني
1: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
2: تفيد
1: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا لهذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء يتعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا، هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة، في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منا لانك خذيت منا قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
4: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أولي يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
1: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ف فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا يعني، هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لها هذين الأمرين واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أحسن. مسألة الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
1: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس تانية. لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
2: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
1: نعم هو
2: هلك الناس
1: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده. لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
4: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ورصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها بعدين ما شواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغير اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية هذو اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجيه في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
9: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي ليس لها ولي.
1: لا الزواج لا من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. فلأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
10: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
13: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبله في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين، من الذنوب يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس ولا أنت يا فلان امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
12: ما ظهر لهم،
13: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
12: يعني
13: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
12: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
13: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
12: مضطرين، يعني
13: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
12: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
13: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
14: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
15: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
16: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
17: الشيخ النفاتي موسى.
16: علم الشريعة
13: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: صلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا. يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سأل سؤالا آخر، قال: كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
1: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجارة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هيك، بك موجود الشيخ صح، يقول محمد اسم محمد
1: الظاهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به مالك، ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد أو هذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
2: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك عزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: الأخ يونس من مصراتة قال: في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف، يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
4: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن

0: التخصيب والثاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

مليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، انتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أباهر، قلت: ربيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 19 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كربة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء

رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتينا فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر

0: ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس قد أصابهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحيهل بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي الطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10، حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك ب80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك، حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم. لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شكمالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم، غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني، ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء، فلما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات،
1: نعم،
2: ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك، إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح، هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلت تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور، فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس. وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بينها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوة الظلام وقوة الشر قوة البغي وقوة الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم، الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن يعني: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: مازال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم، وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجباب الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا، إن هذا لهو القصص الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، نزل عليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
0: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب هو الحق.
2: نعم، وأمر بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش حيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح، تؤيده الاكتشافات الحديثة بقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيره ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول، هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاء من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيها كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلته كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم لعدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
0: أيهما أكثر شيخنا، هم الأنبياء والرسل؟
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 وعشرون ألفا. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى، وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
0: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الرسل، الأنبياء والرسل، رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحذيرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس همدا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامغة، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر، هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها، فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائف إصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة الثانية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: كيف؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر.
0: نعم
2: نعم كذلك من خصائص من الأنبياء، الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن عشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو استدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة نعم. بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة ورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا نعم. من الأشياء التي تفرض بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم
0: شيخنا، نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، أتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
3: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام، نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي نختص بها مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر. من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسمائهم ولا يعلم أسمائهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
0: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. لو في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
2: نعم.
0: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
2: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
0: زال في فرق
2: يعني نعم يعني فيه في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذوي الحزم والصبر، و زكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما ما يكون من أمر. فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني إن الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط. فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني مش يعني إن ما فيش غيره، لا في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى، في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية، تخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من إقامة الدين يعني. نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
2: نعم، جاء في حديث المشهور، حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، أهل الموقف يعني جاءوا لنوح عليه السلام فقالوا: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول أن يعني أن آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينفيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل النبي إلى أولاده فقط، ولم يكن بينهم خلاف. أولاد آدم عليه السلام ما فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج بها لأن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على
0: بعض الأقوال.
2: نعم، على بعض الأقوال. فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول الأنبياء والمرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال هو هذا الموقف أنت أول نبي يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو هو أو إما نوح هو كان نبيا مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيته خمسة لم يعطهن أحدا قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وطبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومهم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
0: اللي هي ذرية سيدنا آدم.
2: نعم، أيوة. نعم. يعني هو قومه وحده هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكون قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على الأرض آخر. يعني أقوام آخرين غير قومه، فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع توقلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر، شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جت؟ هل في دليل صحيح عليها؟
2: نعم، نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
0: يعني اللي ركبوا في السفينة يعني
2: نعم بعد من ذريته بعد الطوفان، يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر، ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم، فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهل، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال، ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سمهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل، والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم وما فيش مطعن في سيرتهم، فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل، فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ طبعا هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجي من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم، وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا

0: وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقتضي ذلك لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم، كنوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة
1: النبوة
0: والكتاب.
1: والكتاب.
0: فبالتالي نوح عليه السلام هو الجد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض. وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم، وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوءة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
0: هو ما فيش يعني، لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء، ذكر نوح بن لامك بن كذا بن خنوخ بن ذكر إلى وصل هو بن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو بن كثير بعد ما ذكر في قصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل كثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه، هذا آه هذا قول، هذا قال نعم هذا قول، إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذه طبعا هذه باعتبار أن ليسوا عرب في ذلك الوقت وإنما العجم، ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الناحة وغيرها ودلالة الدلالة اللغوية له يعني، اللي مفاهم الدلالة اللغوية، الدلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي و...
0: نعم الاسم أعجمي
1: وال...
0: نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، ويعني ما نقدرش نديروا له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قوم من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير. نعم
1: نعم شيخنا. شيخنا لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
0: نعم، أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة، اتفقت الروايات على أن أولاده ثلاثة اللي هم سام اللي هو أبو العرب، وحام اللي هو أبو الأحباش، ويابث اللي هو أبو الروم.
1: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل ما بشير؟
0: نعم هذا ما فيش عليه كلام، وهذا حنوضحه نعم. يعني طبعا اللي جاءت الحديث حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
0: نعم فيها خلاف، فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني. وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاثه هذه موجوده وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
0: نعم، من اهم الصفات اللي اشتهر بها نوح انه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى. يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح كان يعني يكثر منها، حتى صار يعني معروفا بها بين إخواني من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله،

0: بعد ذلك اتباع بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى. فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب بالنعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناء على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أن أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، و وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه الكريم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة يناشدون نوح عليه السلام ويقولون سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عنده هذه الصفة، هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أن ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولية؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشرع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. أعيد الأرقام مرة أخرى: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات، أبدأ ببعض الأسئلة الواردة. قال: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران كزينة؟ هو الأصل أن القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب قيادة للأمة في دينها وعزتها دنيا وأخرى، وليس كتاب زينة. هذا الأصل، وبالتالي بناء على هذه الأصل عدم التعليق أفضل. أنت بدل فأصلحوا بين أخويكم، بدل تعلقها على الجدار وما تعملش بها، لا نبوك تعمل بها. بدل تعلق كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بدل تعلقها وما تعملش بها، احنا نبوك تعمل بها وما تعلقهاش. هذا الأصل. لكن ليس هناك ما يمنع من التعليق، وبخاصة إذا كان الإنسان مثلا ما يقراش ويقول أني لا، كل من مر على الآية هذه نقراها ونستفيد منها. نستقبل اتصال ثم أكمل تعليق عن هذا السؤال. السيد هيتم، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، على كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال، عندي سؤال تقني فني تحسه زي حاجة زي هيك.
1: باهي، تفضل، إن شاء الله خير.
2: بالله، حكم الساعات اللي مسكنونا من غير ما يجرون عقد بيننا وبينهم، هل يجوز النحاء والركبها طول ولا نخلاها وخلاص أمر لله؟
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يبارك فيك، الله
1: يرحم والديك. ماشي ماشي. الأخت جدة ياسين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليك أختي، شن حالك بها؟
3: الحمد لله يا شيخ. والله نبي سؤال، كيف نخشع في الصلاة؟
1: كيف نخشع في الصلاة؟ قداش عمرك يا أختي؟
3: ولي 62.
1: باه يا ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يبارك فيك ويزيدك حرص على الدين بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله وفيك وبارك الله.
1: ماشي أختي. هاي سيد زكريا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله يا شيخ نبي نفضل عني على إحنا شرعنا ضيق شوية.
1: باه.
4: طيب هو يسد ثلاثة سيارات، حوش على اليمين وحوش على اليسار، والسيارات يمشوا يعني في الوسط.
1: تمام. ايه.
4: وديما يعني ينوشوا في السيارات وكذا، هذا يمشوا ويجوا.
1: اه.
4: فما فيش باسك انا مثلا ركبتها فوق المرشبات قدام الحوش.
1: يعني ركبتها فوق الرصيف، هذا الرصيف متاع الدولة.
4: بالضبط.
1: لكن لما تركبها فوق الرصيف يرتاحوا الناس الثانيين
4: في ممر. ايضا
1: لا لا، يبدو الناس يعني يمشوا جايين هم مستريحين
4: بإذن الله، لأن هو أبي يسد يعني كما تقول مش زوز انفار جنب
1: بعض. ايه تسمع الإجابة بإذن الله. ولا أنت بتركبها على الرصيف، هذا الرصيف ما تبيش تكسره ولا تغيره، ولا عبارة على تركب بالسيارة بشوية لين تحطها فوق الرصيف.
4: بالضبط، عجلتين بعجلتين.
1: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد محمد، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: تفضل. أيوة تفضل.
5: تفضل عليك. شحك شيخ باي.
1: الحمد لله، الحمد لله.
5: أنا بنتكلم معك كلام وفقكم أنتم من المنابر هذه الدينية، فهمتوا ولا ما زال فيكم أنتم، فهمتوا؟
1: إن شاء الله خير يا رب.
5: خصوص الوضع في ليبيا، فهمت؟ نتمنى كل الشيوخ المنابر المساجد، فهمتوا ولا، تتبنى هالموضوع بشكل جاري جدي.
1: اللي هو إن شاء الله.
5: يعني تو مش نشوف الفوضى اللي صاير في البلاد والكهرباء وهالحاجات هذه، فهمتوا ولا؟ يعني بتكون مساجد تكون لها خطاب يعني ديني في كل جمعة، يعني كل جمعة.
1: يعني أنت تحكي على الخطب يعني؟
5: يعني الخطب رب يتمنوا بشكل فهمت حديث الساعة، فهمت يعني تو الناس ينتهوا ذنب المعاناة اللي يزمن فيها، فهمت كيف؟ الناس ترتع وتدير في المال العام وكذا، فهمت ولا لازم تاع الكهرباء هذا يعني يمتهن ثلاثة مهن عاطينهم لا فهمت لا باس، شنو اللي ما فيهاش خبرات ما فيهاش واحد كيف؟ وخاصة الكهرباء مفروض فيه ناس وصلت خبرة فيه يأخذ من نفس المهمة كشركة الكهرباء، ناس لها صيت ولها واحد، يجيب له واحد دكتور مسنان ولا يجيب له واحد فهمت ولا، ويجيب عليه يقول حكومة فاشلة وهذا فاشل، هو فاشل منه بس الحكومة ومجلس الرئاسة وغيره هذا الفاشل، والفاشل ما يجيب إلا فاشل. ناس متقاعدة لحد لا يقولك معليش لها كإمكانيات، باي عنده الجيش عنده والرقابة عنده وغير عنده كيف الكلام هذا. نتمنى يعني تبغى فهمت المنابر الجمعة بالذات تكون لها صيف، فهمت ولا ما عادش في رعب على الموضوع هذا.
1: هو باي طلبك كويس يا سيد محمد، لكن المنابر هذه مش شور دار الافتاء.
5: لا مش دار الافتاء، احنا اختصاص غرياني بالذات وكان دار الافتاء في ليبيا يأخذ بكلامه المفروض يكون ليه معناها
1: والله يا أظن
5: فهمت ولا أظن يحتر المفروض غصبا عن اللي يحب ويكره، هذه مفتي تيار ليبية
1: باهي،
5: فهمت ولا يكون
1: هو
5: يكون ليه رأي بالفعل، يعني مش حتى في أي حاجة زيادة مرتبة المفروض فيه رأي في الموضوع هذا.
1: والله رسالتك هي وسط، لكن أظن أنها أظن أن المفتي عنده يوم ال ال ال الأربعاء
5: ما حصلوش فيه ولا ما حصلوا فيه
1: باهي،
5: لكن المفروض يكون ليه رأي. فهمت
1: أنا متأكد، أنا والله ما عندي أنا والله ما عندي تلفزيون نتابع فيه، فهمت ولا، لكن أنا متأكد أن فضيلة المفتي مستحيل يفوت موضوع هو مهم للناس وفي الدولة وما يتكلمش عليه، لكن على كل حال رسالتك
5: إيجابية بالفعل، تو أنا وياك نتكلموا،
1: ما هو الفعل شم يدير هو؟
5: لا لا هو يخرب راية، هو المفروض يخرب راية.
1: بس ما هو قداش راية قالوا ما عدلوش الناس وشفنا المشاكل.
5: هو جسم في الدولة فهمت، وجسم الإنسان يجب لي تحترم فهمت ولا؟
1: والله ماذا بينا الكلام هذا، لكن الواقع عكس اللي تقول فيه.
5: لا ولا أحمد دبي ولا غير يراد يجوا يرجع، مفروض فيش حاجة لم يرجع له فهمت كل شيء، ويفرض عليها راية يقول ما أنا هذا مش شو المفتي حاطين هيك وخلاص يعني صورة ما جيش منه.
1: والله ان شاء الله
5: يجر الاشياء اكبر من هيك يا استاذي سمعت، الشيء يصير يجر الاشياء اكبر من هيك
1: تمام،
5: مش توها هي قطع خيار ولا غيره ولا غير حاجه يعني. معقول اللي بيعيش العيشه الضنكه هذه باللي عليه دوله نفطيه وغيره وكذا كيف هو هذا؟
1: ان شاء الله خير.
5: تنتفض الناس وتتحرك الناس ولا السكوت على ما عادش في سكوت عليهم الناس هم قسما بالله فهمت انا
1: تو لما يا سيد محمد لما نقول انتفضوا بعني معاك ان الناس تطلع وتتكلم على رزقها، لكن هل الطريقة اللي انت شايفها اللي يديروا فيها اللي يطلعوا وتقول عليهم ينتفضوا؟
5: لا نقول عليها مش لعبة المقدرات،
1: ما هذه المشكلة هي لما انت هذه المشكلة لما تقول
5: هذه المفاسير هذه منك الليبيين فهمت ولا جي طريق تكسرها ولا جي مبنى ولا غير هذه مبنك
1: تما هذا توا ني ولا توا قلت قبل نستعد للحلقة فتحت الفيس لقيت حاطين كدس رملة قدام مصرف الجمهورية الرئيسي في تجورة، بالله شنو علاقته بالانتفاضة هذا ولا؟
5: الدول الخارجية ولا غير هذه أي المؤسسات الثانية اللي لها علاقة بشكل مباشر مع الحكومة فهمت ولا؟ والحين أحسب يجي الفساد مش يجي خدمة المواطن بكل بكل، لكن هذه الخدمات المصرفية والخدمات الثانية هذه ما لهاش علاقة بكل بكل.
1: على كل حال أنت رسالتك يا سيد محمد وصلت، لأن البرنامج يعني يخضع للرقابة من دار الإفتاء، وكل الرسائل هذو توصل إلى من يريد لها أن تصل إليه.
5: نعود السرق الغرياني
1: بإذن الله،
5: يجب يكون لي صيت، يجب يكون لي هراي يحترم، ولأن هذا يعني هذا من أساسيات الدولة، الدولة المسلمة الدولة الحمد لله يجب تحترم يحترم رأي الشخص، هو مش معناه كصورة محطوط فهمت ولا يتكلم لي كلام من شاي هيك يجي على الاخاه ويتكلم ويمشي في حاله، لا مفروض هذه مواضيع كهرباء والمواضيع نفس المواطن يتدخل فيها بشكل بيخ فهمت، دولة قاعدة بحيرة من نفسه قاعد المواطن تاعها فيها لدرجة صفر فخر مفقر وقاعدين كلها تتفرج وكله الشعب اللي المفروض ينتفض ينتفض هذا فعلا تمسح الوجوه هذه النماذج القذرة هذه والله العظيم شنو تعبوا الناس الله يتعبهم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: كم تدفع نظام القذافي؟ القذافي يشرف منهم قاعد، والله يشرف منهم، والله ما داري القذافي هو. قسماً بالله. عنده أخطاء صح وعنده كل شيء، لكن هذا العبث هذا اللي تو ما صارش في تاريخ ليبيا.
1: إن شاء الله.
5: ما صارش أبداً.
1: إن شاء الله خير.
5: وهم اللي قووا شوف، والله هم اللي ماجي القدر هاي محترم ليك يا شيخ، هم اللي قووا شعبية القذافي. وهم كذا وهم اللي أعطوه. يعني داروا الشيء يخلوا القذافي يحسوا به، يحسوا به فعلاً ب يعني أفضل منهم كل شيء في عطاء في كل حاجة.
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير.
5: إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد محمد. بارك الله فيك. أن شخص متصل بدون اسم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا سيد.
6: لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم على البرنامج هذا. طيب. ونسأل الله الهداية للناس والخير للبلاد والعباد.
1: آمين يا رب العالمين.
6: سؤالي يا شيخ، شخص عنده دين، عليه دين بالدولار ويسدد فيه بالدفعات، والآن المصارف تبيع في الدولار، ولكن دار الإفتاء لم تجيز الطريقة اللي تعاملوا بها، قالوا فيها فساد في المعاملات بسبب وجود شركات صرافة ما شركات صرافة، فتعذر الحصول على الدولار من المصرف. الشخص هذا اضطر انه يشتري دولار الدفعه للمستحق.
7: مستمعي اذاعه دار الافتاء، حان الان موعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اشتريها من برا من المحلات الصرافة هذه الموجودة في السوق. المبلغ كان 500 دولار الدفع، وبيشريهم لأنه مع وفلوس اللي رصدهم لشراء الدولار في المصرف، فبيشريهم بطريقة التحويل عن طريق الهاتف، تحويل الأموال.
2: إيه.
1: فدخل المحل وتفاوضوا وياه على السعر واتفقوا وحول المبلغ بالدينار من حسابه. الشخص اللي بيشتري الدولار حول للتاجر القيمة بالدينار عن طريق الهاتف، واكتشف في نهاية المعاملة ان صاحب المحل الدولار مش موجود عنده في نفس المحل، في محل اخر في نفس الشارع. نفس الشارع. بعد ما تحول له القيمة بالدينار قال له لحظة، طلع مشي للمحل الثاني بتاع دقائق، اخي اقل من 10 دقائق، 7 دقائق، جاب 500 دولار وجي. هل هذا يعني شرعا في شيء ولا ما فيش شيء؟
2: هو
1: رأي حسب ما نسمع بده يفترض ان فيه تقابض في نفس المجلس. قال لي ليه ما تحركتش من المحل، قاعد في المحل هو اللي طلع، وما نعرفش ان هو الدولار مش موجود عنده في الكاسه في المحل، الكاسه الثانيه في المحل الثاني الكاسه.
2: هو اسمع، هو المالكية أجازوا، قال إنه يخرج للمحل في جنبه وكذا ويجيب الجزء الثاني ويكمل الصرف. هذا أجازته المالكية، وأجازه مذهب المالكية. لكن كان
1: كان الأفضل عندي
2: لأن الحوالة زي ما تحولت في ثانية ترتد في ثانية. هذاك لما جاب الدولار قال له لا، أنت ما تفهمناش هكي، رد لي الفلوس متاعي عن طريق الحوالة، أو الرقم جاك والحساب جاك، رد لي المبلغ ونعاود العقد من جديد ونحول لك وسلمني فيدي. هذا كان أفضل. لكن بإذن الله تعالى كان في حدود 5 دقائق، أقل من 5 دقائق جايز، ما فيهاش مشكلة.
1: 7 دقائق يا شيخ.
2: والله تو، حتى لو كان في إتم، لو كان يقدر يمشي، الدولارات قاعدات عنده ولا مش قاعدات؟
1: لا سلمهم والله، لأن الشخص صح اللي بيسلمه
2: يراجي فيه
1: شخص بيسافر مش مقيم في ليبيا، هو ليبي لكن مش مقيم في ليبيا.
2: تو أنت شو بتقول له؟ تقول له في الجديد معاش الدير، هل أنت تسأل الراجل عندك 500 دولار؟
1: قالك حسابه عنده في المحل. قال انا خشيت المحل حسابه عنده في المحل زي بقيه المحلات.
2: ايه فاهم، هو هذا الخطره. ومن صاحب شويه بس عنده فيها مشكله، الخطأ من صاحب المحل مش من صاحبك. لكن في جديد قول على لقدر الله وصار الموضوع هذا مره ثانيه، أول حاجة تسأل أسأل قبل، قول له عندك الدولارات هني؟ تبي 1000؟ راني نبي 1000. عندك 1000 ولا بتطلع تجيبهم؟ كان قال له عندي يكمل، وكان قال له لا يتجاوز ويمشي لواحد تاني يبدأ. أيوة بالضبط،
1: يتأكد إن المبلغ عنده هو في نفس المحل.
2: أيوة وهذا إن شاء الله نقوله خفيفة
1: منا، مازال دفعة أو اثنين.
2: هذه خفيفة إن شاء الله. هذه هو تو الإجابة اللي كنت أقول للناس، يعني يستفيدوا منها خير من يقع فيها شخص ما كانش حساب الأمر هذا واقع يعني. لكن هم المالكية زي ما قلت لك،
1: الدفعات الأولى يشري فيها بالكاش، كان الكاش متوفر عنده، لكن تو الكاش مش متوفر،
2: خير إن شاء الله،
1: فبضطر يشري يا بالبطاقة يا بالتحويل لفلوس المصرف.
2: هم الاثنين جائزات، وزي ما قلت لك المالكية قالوا عادي لو طلع لدكان في جنبه وجاب الفلوس، لكن في جنبه
1: محل في نفس الشارع أقل من 10 دقائق جاب وجه.
2: والله توا زي ما قلت لك إذا كان فيها حاجة هي على صاحب المحل، وينتبه الراجل في الجديدة، وإن شاء الله تكون هذه ليه عظة وعبرة. إن معاش يصرف لين يسأل يقول له عندك ولا لا، كان قال له عندي كمل، وكان هذا يشوف غيره.
1: في ملاحظة ثانية شيخ للعلم بس قال لما درست مع صاحب المحل ما عنداش أدنى فكرة ولا أي خلفية على برنامج الصرف والتقابض والحلال والحرام والربا، ما يفهم شيء، ما عنداش أي فكرة، ولا يعرف أن حتى المعاملات اللي موجودة الآن في المصارف والشركات الصرافة والمس ما يعرفش بكل، يحسبها كل عادي وكل الناس يجروا فيه، إذن عادي ما فيش شيء، ما عندها أي أدنى فكرة يعني.
2: والله هذه مصيبة أكبر من المصيبة الأولى.
1: والله للأسف قال لي هم زوز يا أخي في المحل، مش واحد، زوز
2: هذه نفرين
1: ما عندهم مش أي خلفية على الموضوع. هذه ملاحظة بس،
2: هذه مشكلة والله أكبر من الأولى.
1: تو
2: تسمع تعليق عليها غير باش نخلي الدور
1: ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك، نفتح المجال لغيرنا ان شاء الله.
2: ماشي بارك الله فيك،
1: نستمع لك انا في الراديو ان شاء الله.
2: سيد ابو احمد،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: حي عليك دكتور عبد المحسن وجزاك الله خير.
2: الله يبارك فيك.
3: بارك الله فيك وبارك
2: اجمعين يا رب العالمين، اجمعين يا رب العالمين.
3: يا دكتور نبي بالله بنوجه نصيحة للمسؤول يعني سوى رئيس الحكومة يعني سوى خلانا في الأزمات يعني بنوجه له نصيحة يعني بنقول له يعني سوى اللي يقول لك مثل بالليبي اللي يولي من الطريق ما يندمش يعني سوى خلي بالأزمات هذه المتتالية يعني على الليبيين يعني يا أخي يقول لك الانسحاب طيب يعني ينسحب يا أخي ينسحب من الوضع حضايا وخليك أنك ما يترك شيء يعني تنسحب من الوضع ما يترك شيء يا أخي لكن أنت تقعد متمسك بحامل الطايات السبعة على ليبيا وزيد الليبيين تعبين يا أخي كريم بنوجهوك إحنا بالنصيحة وبالكلام يعني يا أخي انسحب بالطيبة وبالهدوء يعني ليش تعبتينا في الأزمات هذه كلها من هذا الكرسي بتجيب لنا الأمريكان من هنا وهذا كم السبب هو غادي تتآمر على الليبيين، الليبيين طيبين 1911 عبانين الليبيين 1911 من الطليان احتلال الطليان انت تدور جيبنا في مشاكل هذه انسحب يا اخي انسحب الله يحفظك انسحب وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخره.
2: وسط الرساله ويسمع هو ولا ما يسمعش الله اعلم، لكن الرساله وسطت ان شاء الله. عندنا متصل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: أموركم باهي إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
4: أنا مداير يوم معين للزكاة
2: باه،
4: لكن عندي سيارة كنت دافع مثل اللي عايز زمان وبعدين بعتها بيا 40,000، هل 40,000 نضمهم للمبلغ ولا معلم الزكاة ولا ندير لهم يوم ثاني نصاب بروحه ولا وقت بروحه ولا كيف؟
2: باه تسمع الإجابة
4: واضح بيدي. واضح
2: ايه واضح واضح
4: بارك الله فيك.
2: ماشي فقلت تعليق الآيات هذه القرآنية هو مخالف للأولى، لأن الأولى أن نعمل بالآيات لا أن نعلقها، لكن الإنسان يقول لا أنا والله كل ما نشوفها نقرأ مثلا معلق آية الكرسي كل ما نشوفها نقرأها، وكان ما نشوفهاش ما نقرأهاش، معلق الفلق والناس والإخلاص ولما نشوفهم نقرأهم، وكان ما نشوفهمش ما نقرأهمش، لكن نقولوا فيها فائدة معينة إنني نتلو بوجود هذه الزينة وكان مش موجودة ما نتلاش، هذه فائدة. الآن يصبح الأمر مستحبا، شخص يقول أني والله معلقها احترازا من الجن وحصنا من الجن، أيضا هذه فائدة غير اللي معلقها للزينة بس، هذه فوائد غير اللي معلقها للزينة فقط. ومع ذلك في الكل فالترك أولى، وأن الإنسان يتلو علق القرآن على الجدران ولا معلقهاش هذا هو الأساس، وإن الإنسان يتحصن بالقراءة وبالرقية أفضل من التحصن بمجرد بالتعليق المجرد، هذا كله أفضل، هذا كله أفضل من أن يجعل القرآن مجرد زينة لا تأثير لها في أو لا تأثير له أي في للقرآن في حياته العملية لا من قريب ولا من بعيد. السيد هيثم قال حكم الساعات اللي يعلقوا فيها بدون عقد، هل نخليها ولا نحيها؟ طبعا هذه جزء من اللي يحكي عليها أبو أحمد واللي يحكي عليها السيد محمد، إن البلاد خاشة بعضها كبير اللفظ هذا. راه هو في الحقيقة في عقد، أنت لما تبي تمشي تخلص توركبوا لك جديدة، قول ما داروا ليش عقد وما ريت حد وما جابلوش ما جابوش ورقة وما فيش أي ما يدل، وممكن من شركة الكهرباء اللي ركبتها. لكن جماعة يعني سألوني بعد درس الجمعة اللي فاتت قالوا لا، أنت لما تبي تمشي تخلص ولا تبي تشحن ركب تشحن بالعقد القديم. يعني هذا في الحقيقة تجديد للعقد القديم وليس أمرا جديدا. وبالتالي اللي يقول راه وما داروا ليش عقد هذا لا حجة له. ما في اللي قال أني طبعا يتناقشوا هم، في اللي قال لا والله هم أني أول مرة ما كانش عندي عقد جديد وجوا ركبوها ومشوا، هل هذا يعتبر تعاقد من طرف واحد ولا هو عقد إذعان بالسيف عليك تبي ولا ما تبيش، نخليها ولا ما نخليهاش؟ مبدئيا مسألة أنك تنحيها ما نبوش نديرو، لأن الدولة ليها عليك حقوق زي ما أنت تبي منها حقوق ليك وهي واجبات عليها. يعني واحدة من المشاكل اللي صايرة في ليبيا من وقت القذافي إن ما خلصوش إلا من مصرات على رأس جدير، وبس عمرنا ما سمعنا إن في سبهي خلصوا في كهرباء ولا في منطقة سرت ولا الجهة ما نعرفش الشرق ولا الأمانة في وقت القذافي نحكي ما نعرفش يخلصوا ولا لا، راهو اللي خلصوا هنا يا بس. وبالتالي هذا مال ضايع على الدولة. هذاك الوقت كانت ماشية الأمور ماشية وخلاص، هي مش ماشية زي توا. يعني بعض السيد محمد قال القذافي عمره ما صار، لا والله صار زي هذا وربما حتى أكثر، غير حني ننسوا بس. ونسينا مثلا إن في وقت الحكومة هذه قبل الحكومة هذه كان شنو اسمه الاوت لوك ولا شنو اسمه مش اوت لوك بلاك اوت، هذا كنا نعد فيه قداش مره في اليوم. للسنه اللي فاتت كانت امور الكهرباء طيبه والحكومه هذه صرفت وخنبت، باش ما نبدوش يقولوا لا هذا يدافع عن الحكومه، صرفت وخنبت. اللي نصرف على الكهرباء المفروض احنا نصدروا به اللي نصدروا فيها لبلدان تانية، مش يقطعوا علينا بال15 ساعة. العبد لله الولامس 15 ساعة بجرة بعضهم، حتى النوم ما قدرتش نرقد 15 ساعة من الساعة 6-6:30 تقريبا لل11 متاع العشية، تقريبا قريب لل11 تاني يوم ولا ال10:30 ولا معاش عرفت روحي راقد ولا مش راقد ولا شن صاير بالضبط معاش عرفت للأمانة. فمسألة عدم تخليص الناس هذا سرقة للشركة وسرقة لأموال الدولة. بعض الناس يقول لي لا ما تقول السرقة، هم صار فيه مش عارف 27 مليار ولا رقم، المهم كل واحد يقول في رقم هو، المهم صار فيه ما يضوي ليبيا تانية وتالتة ورابعة، صار فينا وخامبينا وتوا جاي علي نيت تبيني نخلص 50 قرش ولا 20 جنيه في الشهر ولا كذا. أيضا من المصائب اللي في قصة الكهرباء إن الناس اللي كانت تتخلص بدل ما يكافئوهم عاقبوهم، وهذا تخلي الشخص يخنب من الدولة. الشخص اللي دينا رقيق تخليه يخنم بالدولة. الناس اللي كانت تخلص عن طريق المصرف في 20-30 جنيه شهريا بعد ما ركبوا الوحدة الجديدة اللي هي بالكروت التعبئة، مش قالهم خلاص وقفوا لي 20 جنيه اللي ولا 30 جنيه اللي تخصموا فيه مع المصرف باعتبار اني نعبي، اني كنت نخلص فيكم عن طريق المصرف، الان اني نبي نعبي. قالوا لا لا لا ما نوقفوش، شحنوا لي بيهم وهذا رقم كرتي ولا رقم العداد متاعي جديد، وشحنوا لي بيهم. قالوا لا لا، يعني هذه سرقة عيني عينك. إذا كان هذا الكلام صحيح وسمعته من أكثر من شخص، إذا كان هذا الكلام صحيح وواقع، هذه خنبة من الدولة للمواطن. بعدين لما يخنبك يا دولة المواطن، معاش تقعد تعيطي ويركب خيط من البال ومش عارف شني. يعني معقولة واحد كان يعني محافظ على تخليص الدولة ويشوف الناس يخنبوا ويشوف المصار ويولعوا في 70,000 لمبة في النهار وما يخلصوش في ضرائب، ومع ذلك عفس على قلبه ومشي يخلص عن طريق المصرف، تو تجي بدل ما تكافئ تقول له والله نعطيك كرتين ثلاثة بالبلاش ولا نص سنة بالبلاش لأنك أنت ملتزم وفي اللي ليه سنين ما خلصش، تمشي تقول له لا أنا بنخنب منك. هي خنبة مغربش بالمعنى الشرعي، بس يعني لأن ذيك بروحها السرقة من الحرز وكذا، تخنب منا 30 دينار تقول له لا نبي نوقف لك المعاملة ولا نبي نحول لك 30 دينار شحن للكهرباء متاعك. يعني إذا كان هذا الكلام صحيح، طامة من الطوام الأخرى وغباء من الدولة بشكل منقطع النظير، باش بعدين لما يجي تلقاها ملوح لك ساعتك في الطريق وخانب من البال ومعاش تقعد تعيط. أني اللي دار هكي ملوماش بصراحة، وافق ويبي يخلص وقال لك باي تمام وتو نخلص مع الإجراءات السيئة اللي انت مدايرها، لكن أنا موافق واني مواظب على تخليص الكهرباء وما نخنبش فيها. جي تقول لا والله اني بنخنبك مادامك انت نية ومغفل وتخلص فيه زمان، اني تو بنخنبك. بس شو بنتوقع منه المواطن هذا بعدين؟ هذا أمر، ما هي المسألة خاشة بعضها، يعني خشة مش عادية. بكل الأمر الثاني قالك أني لما نخلص بالشهر ما اشتقت علي الكهرباء، ما تقول ليش طرح أحمال، أطرح الأحمال على اللي ما يخلصوش زيني. حتى هذا كلام وجيه وله معنى. تو أنت مثلا جي تقول له والله شركة البيانة ولا المدار عبي كرت بخمسة جنيه، عبى كرت بخمسة جنيه، قال له والله بنقطع عليك الاتصالات يومين، علاش تقضوا علي؟ لا والله ما في اللي ما خلصش ولا هكي وخلاص. كيف أني عبيت كرت؟ مفروض هذه الخدمة متاحة لين يتم الكرت، بعدين تقطع أقطع بالدير دير. أيضا هذه مشكلة صايرة، يقول لك أنا نعبي بمية جنيه ولا بميتين جنيه ولا خمسين جنيه، ونجي نبي نولع المكيف نبي نرقد زي عباد ربي نلقى الكهرباء هاربة. فهذه كلها مشاكل حقيقة في مسألة ساعات نخلوها. النصيحة أنكم تخلوها، بعد ذلك إذا كان عندك اعتراض قانوني ولا كذا ديرها بالطريقة المشروعة. تبي تقول والله أني بنعترض على سياسة شركة الكهرباء وبنطلع مظاهرة، قولك أطلع مظاهرة، لكن مش زي اللي صاير الآن. يعني قدامي صار الموقف، أني مروح في أمان الله في الليل، زحمة في مكان ما فيش زحمة، قبل في متلة الضواحي في تجورة تقاطع الضواحي، المهم نشوف في نار اللي قدامنا، سبا سيارة انحرقت من شدة النو ولا دو، هذه مخر في الليل 1-2 إلى 10 ولا هكي في الحدود هذه. فلقيت كبشة صغار، مش نقول كلمة تانية، كبشة صغار لابسين فراعي بس، يعني صدره من فوق كله عريان، لابسين الشرط يعني مش الفراعي الداخلية، لابسين شرط ويتشوا في النار ومسكرين الطريق. ما انت عطانت، قال لي مش أنا اللي هربت عليك الضي، مالي ومالك، أنا خليني نمشي برا. وين يا ذاك؟ برا له في حوشة، برا له قدام شركة الكهرباء، شو جاي تحرق في الطريق هنا؟ تخليها حفرة لأن القطران يتفاعل مع النار، بيتفاعل وبيسيح وبتولي حفرة، وبعد شوية بتمر فيها أنت وبنمر فيها ني والصالة الله أعلم بيها وتقعد تعيط على البلدية. هذا ما قال بي رب، ما قالش بي لا ربي ولا قال بي حتى العقل. تبي تتظاهر طلع 2000 3000 10000 وقفوا وقفة سلمية قدام الكهرباء قدام، مش تمشي تسكر قناة ليبيا الوطنية وتسكر مصارف وتسكر المجالس البلدية وتسكر وزارة مش عارف الخارجية وتسكر ديوان مش عارف شو اسمه ذا بتاع طريق السكة مجلس رئاسة الوزراء. يعني يا اخي هذا نقوله ها مجلس رئاسة الوزراء نقوله هم سبب اللي جابوه، ها هو والله لا غلط لكن في الهمة تختار زي ما قلنا. لكن جي تسكر لي نية طريق وتش فيها النار، في مريض، في اللي ماشي مريض، في اللي يتأثر من عنده جيوب أنفية ولا كذا يتأثر من الإطار المحروق، هذا ما قالش بي ربي. وهذا زي ما قال الأخ محمد يشكره في القدافي، هذا نتاج تربية القدافي. يعني الكلمة اللي قالها بورقيبة الله أعلم هو قالها ولا لا لكن شائعة على ألسنة الناس، قال له خيرك مدار لشعبك هكي مجوع وكذا ومجهلة، قال له باش ما يتورش عليا، قال له والله يتور عليك شعب متعلم خير من يتور عليك شعب جاهل. وفعلا هذا اللي رأيناه قبلها بيومين بس من الأحداث هذه اللي في ليبيا، طالعين ألاف في تونس، إذا كان ما كانوش عشرات الألاف مهم طالعين أعداد، لحرقوا لكسروا لوقفوا، جو قالوا كلماتهم ووسعوا خطرهم، صح ما صار شيء من اللي يبوه ومشوا وروحوا. هذا شعب متعلم. لكن احنا اللي يصير هذا مش متاع شعب جاهل متعلم، هذا متاع شعب جاهل، شعب ما يشعرش ان البلاد ليه، ما يشعرش ان الطريق ليه، ما يشعرش ان المصرف هو اللي بياخذ منه الفلوس. انت مسكر على خاطر الدبيبة ولا على خاطر المشاي؟ الدبيبة والمشاي عندهم مليارات، كان الله أعلم قداش عندهم. انت اللي راقد ريح ومسكين اللي بياخذ خبزة ولا كذا هو اللي بيه المصرف مش الدبيبة. يعني عمرك رأيت الدبيبة ولا المشاي ولا غناوة ولا كارة ولا حفتر واقفين في طابور يراجوا في الفلوس باش جيت تقول اني من الظهر عليهم من سكر المصرف؟ هذا كله من العبث ومن الغباء. هذا على فرض ما نبوش نقوله لا دافعين لهم فلوس ولا كذا، لا هم هكي بخطرهم طلعوا ويبي يديروا حل تسكروا المصرف وسكروا المجلس البلدي. ما علاقة المجلس البلدي بي بي بالكهرباء؟ ما علاقة الناس اللي ماشيين في الطريق تجي تسكر عليهم الطريق؟ فهذه نتاج قلة الوطنية والجهل الاثنين. الوطني مستحيل يدير حاجة هكي في البلاد، لأن البلاد قاعدة هي ضد الدبيبة مش ضد البلاد. أنت لما طلعت اللي درتها راك درتها ضد البلاد مش ضد الدبيبة. لما حفرت وحطيت رملة في السريع وسكرت المجلس البلدي ودرت انت طلعت ضد البلاد مش ضد الدبيبة. الدبيبة قاعدة وين ما صار لشي. فمسألة الغباء ومسألة الهمجية هذه أثار من القدافي، ما نقدروش ننكروا الكلام هذا. وأي واحد يقول لك غير الكلام هذا يا إما مغيب يا إما غير واعي لما يحدث. يعني رينا بورقيبة لما نحو قامت عليه الثورة جاء زي العابدين قال له شكرا بارك الله فيك، والله هو ما قال له، المهم خلاه في حوشة في قصرة لين مات الرجل. شعب متعلم اطلع عليه، واللي طلعوا على زين العابدين قريب منه الكلام هذا، واللي طوى طالعين على قيس قريب منه، لأن شعب متعلم. يعني هذه البلاد بلادي مش بلاد قيس ولا بلاد كذا، فنتعامل على هذا الأساس. لكن احنا نكسروا في البلاد ونفسدوا في البلاد وحرق مش عارف شني وحارب ووقف مليتا ودير مش عارف شني، وهذا كله راهو ضرر للبلاد ما هيش ضرر للناس اللي انت طالع عليهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنصيحة أن اللي عنده ساعة يخليها، عندك إجراءات قانونية أني معاك، تبي تتظاهر قدام الكهرباء وتقول لهم ديروا لي عقود بدون تفسيد وكذا، ماشي أني معاك. أما تطلع تشفي محول النار ولا كذا، حقيقة هذه من الغباء بمكان. السيدة جدة ياسين قالت كيف نخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة زي الجهاد، مرة تربح ومرة يربحك الشيطان، مرة تغلب ومرة يغلبك الشيطان. فاللي بيستمر لابد ما يهيئ الظروف. أول حاجة كانك تبي تاكل ولا كان عندك مسألة مهمة قبل ما تصلي، ديرها قبل باش الشيطان ما يسلش عليه إنه يذهبك عن الخشوع. حي كان كليت خير، حي تو يتموها عليك، حي كان تبرد، كان مش عارف شن يجيها دبان، فتبدأ أنت تفكر في الحاجة اللي أنت تبيها في الدنيا وتترك الآخر. هذا أول شيء قال. أول شيء إذا كان عندك حاجة مهمة ديرها قبل ما تبدأ تصلي، ثم من اللي قبل ما تبدأ تكبر أعرف أنك أنت جاي لعبادة وأنك بين يدي الباري عز وجل، مش جي الله أكبر وخلاص وماشي، لا، أنت استشعر أنك أنت جاي لعبادة مهمة. ثم لما تبدأ في الصلاة ديما حاول تغير ما تقرأه من القرآن غير الفاتحة، وتغير الأدعية مش ما تبدأش عندك نمطية، ديما تقرأ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، ألهاكم التكاثر، تبت يدا أبي لهب، ديما ديما ديما ديما، فتلقى روحك تقرأ فيها وانت تفكر. بخلاف ما لما تغير، مرة تقرأ الزلزلة، مرة تقرأ العلق، مرة تقرأ القدر، مرة تقرأ إن أعطيناك الكوثر، مرة تقرأ عبسة، مرة تقرأ النبأ، هيك تبدأ مركز. لكن لما تتعود على سورتين معينات تكرر فيهم تكرر فيهم، تبدأ تقرأ فيهم وانت تفكر في حاجة تانية. نفس الشيء في السجود، هو أكثر ما يجلب الخشوع هو استحضار عظمة الباري عز وجل في الدعاء. فلما تبدأ أنت ديما دعائك اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ديما هكي السجدة الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ديما هكي، فتلقى روحك تقول فيها بطريقة آلية، ما تستحضرش معناها الكلام هذا ولا يأثر فيك، هذا يبعدك عن الخشوع. أيضا مما يعين على الخشوع الاهتمام بملابس الصلاة. لما تبي تصلي تصلي في ملابس خاصة ونظيفة وساتر الجسم كامل إذا كان رجل ولا أنت ولا اللي هو، هذا أيضا يدل على أنك أنت مستحضر عظمة الصلاة. أما كانك في كانتيرة تصلي في كانتيرة، وكان ديك في القفطان الله أعلم بوضع شن تصلي فيه هكي وخلاص رجليها يتبان وكذا، غالبا هذا لا يعين على تحصيل الخشوع. بعد ما تأخذ بهذه الأسباب، أيضا مما يعين على تحصيل الخشوع الطاعة وراء الطاعة. فرق لما تخش أنت تصلي قبلها بشوية كنت تقرأ في قرآن ولا تحضر في محاضرة علمية ولا تسبح ولا تصلح ذات البين ولا تطيع والديك ولا كذا، ولما تخش وانت قبلها تسمع في أغاني ولا كنت تسب في واحد ولا تقرم في واحد ولا، هذا فرق. فالطاعة في جنب الطاعة وراء الطاعة تعين أيضا على الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك المداومة والمتابرة، رأو مش من أول يوم تدير هذا تلقى روح خاشع في الصلاة كلها، لا لا، يغلبك الشيطان في الركعة الأولى، قول حيف اغلبني في الأولى خلي نغلبه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، غلبك في صلاة بالكامل بعد ما كملت لقيت روحك مش خاشع، قول مدام هو غلبني في الظهر بإذن الله تعالى ني بنستحضر كل الخشوع في العصر. وهكذا مرة يغلبك في ثلاث ركعات، بعدين في ركعتين، بعدها شوية في ركعة، بعدها في صلاة، بعدها كذا، إلى أن تجد نفسك بعد وقت قد تغلبت عليه. فالمجاهدة مع استحضار ما قلته من الأشياء الأولى هي التي تعين الشخص على الخشوع في الصلاة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.
0: من فتاوى الدار قراءة لبعض

0: سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. في الجزء الأول من الحلقة، إذا كان هناك اتصالات نستقبل الاتصالات، سأل السيد زكريا عن الشارع الضيق، يعني إذا أوقف سيارته في جانب الشارع يصعب على السيارة المقابلة أن تمر، فهو يسأل عن وضع عجلتين من عجلات السيارة فوق الرصيف، والعجلتين الأخريين تبقيان على الطريق، لأن هذا يعين المارة على السير بسهولة. فهل هذا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة؟ لا لا لا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة، لأن الطريق هي أصلا للدولة، والرصيف أصلا للدولة، فوقوفك على الرصيف أو وقوفك على الطريق لا حرج، لكن ما دام وقوفك على الطريق يضيق على الناس ويعسر عليهم السير، وربما حتى تصاب السيارة بخدوش أو بحوادث، ووضعها على جانبي الرصيف هو الأسلم، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، ولا يعتبر اغتصابا، ما يعتبرش غصب لمال الدولة. لو كان زي ما قلت له بالطيحة ولا بتكسر باش تقدر تركب نقولوا لك لا. أما الباقي فهذه الطريقة التي قالها يفعلها الناس جميعا، مش حتى قدام حوشة، حتى في مكان تاني تمشي مثلا للمدينة تبي توقف السيارة تدرس، ما تلقاش وين تدرس إلا لما تدير اللي قال عليه، تلقى زنقة هك تركب السيارة بالعجلتين الأماميتين فوق الرصيف، ما دام ذلك لا يفسد الرصيف ولا يؤثر عليه ومرحلة مؤقتة وأنت مضطر لذلك، لأن كان مش مضطر ما يديرهاش وراء، لأن في إذاء للسيارة هذا أنك تركب عليه على رصيف 10 سنتي ولا 15 ولا 20 سنتي فيها أذية للسيارة. فلو كانت الطريق واسعة ولا عندي موقف مش مضطر أني ندير الكلام هذا، لكن لأن ما فيش الله غالب، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أن السيد إبراهيم، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ
0: عبد المحسن. الله بس عليك سيد إبراهيم،
1: حياك الله يا شيخ عبد المحسن، وبارك الله في علمك إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين،
1: فضل إن شاء الله.
0: آمين يا رب،
1: بارك الله فيك على مجهوداتك وعلى كل ما كتبنا في القناة الطيبة إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن، بالله الأسبوع اللي فات أنا كلمتك على كتبك، سمعت السعودية فتوى بأن يجوز شراء الذهب، زي ما تقول واحد شركة تشري الذهب وبعد قصة للمواطن. فأنا نسمع نتابع فيك، لكن لا تتفضلي وما سمعت الجواب بتاعي، وحتى بالإعادة ما سمعتش، فنبيك بالله تجاوبني يعني بعد السريع، مش ما نعطوش على المستمعين. أنا تو حتى تو الضي طافي وما نسمعش في القناة.
0: القول هذا قول شاذ ولا يعتد به، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الغالبية الساحقة من فقهاء الأمة على خلافه، أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالتقسيط، ومثلهما العمولات، ما ينفعش ناخذ منك دولار توا ونخلصك على دفعات، ناخذ منك ألف دولار توا واليوم نعطيك ألف جنيه، وبعد شهر نعطيك ألف تانية، وبعد 35 يوم ولا شهرين نعطيه 500، هذا كله غير جايز.
1: عبد المحسن، معلش انت بس ما فهمت سؤالي، هو شركة يا شيخ عبد المحسن تبيع بالذهب، يجي شركة واحدة أخرى تشتري منها الذهب وتبيع للمواطن بتخفيض.
0: هو مشكلتي في الثانية هذه، الأولى الشركة لما تدفع للشركة وتأخذ الذهب هذه جايزة، ما عنديش إشكالية، الإشكالية الشركة اللي تبيع بالتقسيط، هذا ربا، هذا ربا.

0: نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاء وهاء، يعني هاك وهات، هاك الذهب وهات الفلوس، ولا هاك الفلوس وهات الذهب، يدا بيد. في اللي يقول الفتوى هذه مبنية على أن الذهب إذا صار حليا، خناق ولا خراس ولا خاتم ولا اللي هو ولا حديدة ولا سنسلة، هذا ولا سلعة ماهوش ذهب، وما دام سلعة يجوز فيه النسيئة. لكن هذا زي ما قلت لك قول شاذ جدا جدا جدا جدا ولا يعتد به. وحتى الأيوفي مثلا، منظمة الأيوفي هذه ولا مؤسسة الأيوفي اللي تتساهل في كثير من الأمور، هذا الأمر ما تساهلتش فيه لأن دليل ضعيف جدا جدا، وبالتالي لا يجوز الأخذ بهذه الفتوى.
1: بارك الله فيك يا شيخ حماس، نفع الله في علمك.
0: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد محمد يسأل على الفوضى اللي صايرة، وإن المنابر مفروض تتكلم، وإن المفتي مفروض يقول ويجبر. أول شيء المنابر ليست تبعا لدار الإفتاء، هذه يجب الانتباه لها. المنابر هي تبع للأوقاف، وهي المسؤولة عن تسيير أمورها، من يخطب وشن يخطب وكيف يخطب وأمتى يخطب، هذا كله تبع الأوقاف. لكن لنا يعني نظرة، ومش ليني يعني للناس، إن كثير من الخطباء، كثير جدا من الخطباء عايشين خارج الواقع. الناس ممروجة من النو والرطوبة، هو يدوي على بر الوالدين. غزة تقصف وتباد نهارا ومساء، وهو يتكلم عليه وجوب رد الدين. الربا فاشي في البلاد ويؤكل جهارا نهارا، وهو يتكلم لهم على النظافة وحسن خلق المسلم. فهذه ملاحظة حقيقة، بالذات في قصة غزة بالذات، يعني لقينا كثير من الخطباء فايتين الموضوع بكل، بالمعنى الليبي فايتين بكل، ما يعني قعدت سنتين ممكن ما اخطبش عليهم، واللي مليح مليح يعني يتكلم على غزة، يدعي، لما يدعي يقول انصر اخوتنا في غزة، ولا الطف باخواننا في غزة، ولا كذا. والاوقاف حسب علمي، يعني مرات علمي خطأ ولا قاصر، ان هم ما داروش ولا خطبة على خاطر غزة، زي ما داروا الخطبة الآن على خاطر الكهرباء. وهذه خطوة في الطريق الصحيح، إن يتكلموا على موضوع الساعة، لكن مسألة خطبة الكهرباء دي ما ما ما ما سمعتهاش، أو ما باش يخطبها الخطيب، لأنه قال أني في صراع الآن. أني نعرف أن الناس يخمبوا في الكهرباء، لما بتقول له أصبر على الكهرباء وكذا، يطلع للمواطن يقول لي يا أنت توا جاي مع الثاني علياني، فرض تجي معايني على الثاني، مش معاه هو علياني. فالمسألة الخطب المنبرية يعني ينبغي أن تكون أداة طيب، لأن مش هتلقى منصة زي الخطب المنبرية. هذه الراديو يسمعوا فيه قداش، 2000، 3000، 10000، 20000، 30000، 100000. التلفزيون تفرجوا عليه 10000، 20000، 30000، 100000. لكن الخطب المنبرية يحضر فيها الناس كلها، الكبير والصغير وحتى النساء يسمعوا فيها. في كثير من المساجد النساء يطلبوا بفتح المكبر الصوت باش يسمعوا، وفي تقريبا حتى بعض المساجد يكون فيها نساء تصلي الجمعة. فحني أكبر وجهة دعوية ما نستخدموش فيها زي ما نبو به، أو زي ما نبو، زي ما يبي الدين، وزي ما يبي الشرع، وزي ما يبي واقع الدعوة. للأسف هذا أمر ملاحظ. مسألة أن الشيخ صادق المفتي ينبغي أن يتكلم، أنا قلت له ما نعرفش مسألة صارت في البلاد إلا وتكلم فيها الشيخ المفتي بالسلب ولا بالإجاب، كان باهية يشكرها وكان غالبا اللي ما تنفعش هي اللي يتكلم عليها وكان ما تنفعش يتكلم عليه. مسألة إن مفروض يسمع له وينفذ هذه ما هناكش، يعني لا قانون دار الإفتاء هكي ولا الواقع هكي الاثنين، يعني حتى قانون دار الإفتاء يقول إن دار الإفتاء جهة استشارية تخبر المسؤولين وغير المسؤولين بالحكم الشرعي، لكن لا ليست أداة تنفيذية. ما تقدرش مثلا هي تقول مثلا إن الطلاق الثلاث يمشي ثلاثة، ما تقدرش تمشي تحاسب المفتي اللي مش من الدار يقول والله الثلاثة يقع واحدة، ما عندهاش سلطة عليه، لا تقدر تحبسه لا تسائله لا تقول له علاش لا كيف. تقول لي رئيس الحكومة ان الكهرباء فيها خطأ ويجب ان تعدل وكذا، باي ما باش يسمع رئيس الحكومة شم بيذيل لفضيلة المفتي، يعني ما عندنا ما يذيل له، لان هذا اصلا الافتاء هو الاخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الالزام، يعني يقول له حلال وحرام وهذاك يبي ينفذ باهي ما يبيش ينفذ باهي، ما عندها السلطة التنفيذية دار الإفتاء لتطالب بفعل ما ليس هو من واجباتها أصلا. من واجباتها جي تسأل وما تلقاش حد، قولوا معلاش أنتم مفروض وفرتوا الشيوخ. من واجباتها تتصل وما تلقاش، بعدين هو يقول لك أني عندي زحمة ما عندي زحمة كذا، ما لقيتش الناس اللي اللي اللي نقدر نحطهم ونتهنى عليهم، يقول لك هذا من واجباته، لكن مش من واجبات ان الكهرباء في ليبيا تولي باهية. يقول هذا غلط وهذا خيانة وهذا حلال وهذا حرام وهذه سرقة وهذه، يقول الكلام هذا باش الناس تعرف والمسؤول تقام عليه الحجة بينه وبين الله عز وجل، لكن ما عندهاش كيف تغير رئيس الكهرباء ولا كيف تغير الإدارات ولا تجبرهم إن ما يقطعوش الضي ولا تجبرهم إن يضخوا الغاز، هذا كله ليس من صلاحيات دار الإفتاء ولا في قدرتها أصلا. يعني دار الإفتاء في ليبيا كلها أظن ما يجيش 200 نفر بالكتير، ما أعتقدش حتى توصل 200 نفر، ومع ذلك أو تحاول بقدر ما تستطيع أن تخدم 6 مليون ليبي، اللي يبيها اللي ما يبيهاش هذاك مشكلته هذاك أمر آخر، لكن دائرة جميع وسائل التواصل دائرة فاتحة الأبواب الخدمة يخدموا أكثر من بقية المؤسسات في ليبيا، الشيوخ صاير عليهم ضغط غير عادي في العمل، وليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني رأوا كثير من الناس ما استحملتش الخدمة اللي في دار الإفتاء، لأن فعلا اسمها خدمة، فعلا لما تغيب ربع ساعة تلقاها مخصومة من راتبك، لما تطلع بدون إذن تلقاها مخصوم من راتبك، لما يقولوا من 9 إلى 3 من 9 إلى 3 تجي 9 تلقاهم كلهم موجودين، تجي 3 إلى 4 تلقاهم كلهم موجودين، برا لبقية المؤسسات من 12 معاش تلقى حد، المليح تلقى للواحد، مش كل المؤسسات يعني في مؤسسات تخدم وكذا لكن تلقى عندها وفرة. امشي للسجل المدني مثلا، امشي لشركة الكهرباء، امشي لكذا، تلقى هي مثلا تبي 1000 موظف تلقى فيها 40,000 ولا 50,000، هذا بلا مبالغة. وزارات تخدم وما لهاش حتى مكان أصلا، والموظفين يمشي يوقع برا في الأسبوع ولا مرتين ويروح، وبالتالي دار الإفتاء يعني ما نبوش نقوله مثالية لكن دائرة اللي عليها بما تستطيع، وعندها واجبات تحاول أن تؤديها بما تقدر عليه، وما هو خارج عن نطاقها وخارج عن صلاحياتها هذا توجه فيه توجيها ولا تتحكم في هذا. خلاصة مسألة دار الإفتاء والمفتي. بالنسبة للواقع قداش مسألة تكلم فيها المفتي وما بوش ما بيعد الحد وكانت النتائج كارثية ومؤسفة، وهذه ما نبيش نقول شن هي، الناس كلهم يعرفوها، واللي ما يعرفش يخش على اليوتيوب ويشوف مثلا مقاطع للمفتي في كثير من المسائل، أبدأ من قصة $2000 وانت طالع. فمسألة أيضا المتصل هذا قال الجماعة هذا اللي اشتري بالدولار وكذا وحول له طول، وجاوبتني مباشرة قال حول فلوس $500 وهذا كم شيء طلع جابهم من الدكان الثاني وجاي، وتكلمت عليها باستفاضة في الجزء الأول. لكن قال وجدت البائعين لا يعلمون شيئا من أحكام الصرف، قال لا يعرف ربا لا يعرف حلال لا حرام لا، هو في غالبهم في غالبهم ممكن هذا صح اللي قلت عليهم وموجود أكيد في اللي زيهم، لكن في غالبهم يعلمون أحكام الصرف وفي اللي يلتزم بها وهذه الفئة موجودة والحمد لله، وفي اللي يعرفها باش يبيع بس مش باش يلتزم بها، يعني تمشي لشخص وهذا أريتها بأم العين، يعني يشوفك أنت لحية ولا إزار ولا طاقية ولا باين عليك متعدين يقول لك بقى خلاص تبي تبيع الذهب يعطيك الفلوس وبدون شرط، ويقول لك كان تبي تشري يشري وكان تبي تطلع أطلع، هذه معاملة شرعية. تجي واحدة تانية لابسة سروال ولا واحد الله أعلم شن شكله ولا كذا ويعرف على يدور في ربا لكذا يدير لازم يبي ياخذ منه الذهب 7-8 جرام ويشوف الجديد ولا تشوف الجديد ويطلع 3 جرام ويقول اعطيني الفرق، يا هو يزيد يا ذاك يزيد، ما يعطيش الفلوس لانه عارف هذا كان بيقول خذي الفلوس وشري مره ثانيه مره تطلع معش تعدل عليه، وعارف لو ما اعطاش الفلوس فيه ده حيقول له هذا ربا ويطلع، فهو يتعامل مع الملتزم كيف ما يبي ومع غير الملتزم كيف ما يبي، ففي غالبهم يعرفوا مش كل المسائل لكن على الأقل المسائل المشهورة زي هذه المسألة بالذات، يعني هذه كلهم أو غالبهم يعرفوها، كونهم يعرفوهاش هذه لا يعفيهم من الإثم ولا يعفيك أنت أيضا من الإثم. العلم الحكم الشرعي قبل الإقدام على أي عمل هذا أمر واجب، أن اتصال السيد مهند.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أهلا وسهلا بك وكافة المستمعين اللي يستمعوا لكم.
0: الله يبارك فيك.
2: ونالكم التوفيق إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: أنا عندي ملاحظة الشيخ، أنت قبل شوية ذكرت أن الخطباء في المنابر في المساجد أن هم ما مش مواكبين زي ما نقول عليه المواضيع اللي تهم المواطن أو
0: في غالبهم
2: المسلم بصفة عامة.
0: إيه في غالبهم، يعني في اللي مواكبين لكن نحكي على الغالب يعني.
2: إيه الأغلبية يعني إيه. لما نقول أغلبية معناها في خلل يعني في الموضوع.
0: في خلل.
2: ليش دار الإفتاء ما تقدمش تعاون أو رسالة للأوقاف إن هي يتم التعامل مع الأمور هي بالتعاون مع بعض وتقديم مقترحات وحتى لصالح الناس هو.
0: ورسالتك وصلت يا سيد مهند، وإذا كان في الإمكان هذا الأمر أنا متأكد أن دار الإفتاء لن تقصر.
2: إيه أنا لاحظت لما مثلا في أي خطبة صلاة الجمعة أنا نمشي مثلا متوقع نسمع شيء لما يكون في موضوع صاير أو موضوع يهم الناس، نبي نسمع حاجة توعيني لا وتوعي الناس اللي ماشية من الخطبات تكون مواكبة موضوع الساعة، لكن للأسف تجي يعني نسمع خطبة بعيدة عن اللي جاي في ذهن الناس اللي جاي يصلي أو المواقف اللي تعرضوا لها أو الحياة اللي احنا عايشينها، يتمنى المسلم اللي ماشي بيصلي هذا يتمنى يسمع حاجة تهديه شوية، يسمع حاجة تهون عليه شوية أو توعيه بالمعنى الأصح. لكن نلقى حاجة تانية خارج عن الإطار اللي احنا موجودين فيها. الشيخ وبارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع، الله يبارك الجميع. هذا هذا هذا الحقيقة الذي ينبغي أن يكون، أن المنبر هذا يكون نبض لحياة المسلم أو تصوير لحياة المسلم أو توجيه لحياة المسلم، مش يكون يتكلم في أمور غير صحيحة. مسألة الإجبار دار الإفتاء كما قلت هذا ليس من اختصاص ولا من عمل دار الإفتاء أن تجبر الأوقاف على أن يقولوا ولا ما يقولوش، هي توجه وتبين وكذا، ثم إذا أخذت الأوقاف بهذا الرأي خير وبركة، إذا لم تأخذ تكون هي الملامة أمام الله عز وجل وأمام الناس. هذا هذه هي طريقة عمل دار الإفتاء وهذه هي آلية عمل دار الإفتاء. وذكرت أكثر من مرة أن من دخل على قوم فشى فيهم الربا مثلا فكلمهم عن الزنا فقد خانهم. هم ما يزنوش، لاش تكلمهم على حرمة الزنا؟ هم يبيعوا يشرب الربا، كلمهم على حرمة الربا. هم يخمبوا في أموال الدولة بدون وجه حق، لكن ما يخنبوش في ورد خوتهم، لاش تكلمنا على خنبة ورد خوته هو ما يخنبش، كلم على خنبة مال الدولة. هم زي ما صاير في ليبيا للأسف ما يقسموش في الميراث ويحرموا من في البنويت من أخذ حصتهن في الميراث، وهذا أمر فاشي. وانت تتكلمنا على بر الوالدين اللي غالب الليبيين والحمد لله نقول أمورهم ماشية في هذا المجال، غالبهم ماشي في بر الوالدين بالذات الأمور الحمد لله نوعا ما الحمد لله. لما تقارنها بمسألة تقسيم الورد والخنبة فيه والغصب فيه وعدم التقسيم لأن مجموعة مستفيدة وما يبوش التانين يستفيدوا، هذا فاشي للأسف. وديما لما نقول فاشي معناه في ناس تعمل بما فرضه الله عز وجل في القرآن واللي يقولوا عليه المشايخ، لكن الغالب لا، أو فيه هلبة، لا مش الغالب، خلي مرات كلمة الغالب هلبة، نقولوا نص بنص يا سيدي، حتى تلت لا يعملون في هذا الأمر. التلت معناه هذا أمر فاشي ويحتاج إلى خطبة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لأن الناس تتحشم، واللي ما يعرفش يعرف. مرات هي الناس ما تتحشمش، لكن لما تقول أراه وانت يا فلان لما أخوك ما يبيش يقسم وكذا يجوز لك شرعا أن ترفع الأمر للقضاء، ولو أخوك زعل وما عاش بيكلمك الإثم عليك عليه هو مش عليك انت. هيك مرات تتعلم الناس كيف ياخذوا حقوقهم، انت زي ما تعلم الناس كيف يردوا الحقوق تعلم الناس ثانية كيف ياخذوا حقوقهم. كان ذاك ما باش يهديه ربي وتحشم على وجهه ويرد الحقوق. فهذا اللي نبوه، هذا اللي نبوه إن المنابر تقوم بهذه المسألة. المساجد اللي مشهورة بهذا الأمر قليلة في البلاد، راه اللي تحكي على الواقع وتنبه الناس وتهتم بالأمور الحديث الساعة زي ما يقولوا راه موجودة ولكنها قليلة. وللأسف غالبا هي خارج سيطرة الأوقاف، من الأوقاف الأهلية اللي الأوقاف ما لها السيطرة عليها، لأن في وقف يتبع الدولة وقف أهلي، لا تصرف عليا، لا تجيب لي بسطات، لا تعطيني ضي، لا لا لا لا، وفي المقابل لا تعين خطيب ولا تعين إمام ولا لك علاقة بالمسجد. فالمهم المسألة هذه شائكة. فقلت الذين لا يعلمون شيئا عن أحكام الصرف هذا على خطر عظيم، لأنك أنت تتكلم على ربا، والربا إذا فشى في الناس عواقبه وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما أعتقدش فيه حاجة تبين الضنك والوضع اللي احنا فيه أكثر من تفشي الربا في البلاد، حرق الراتب للفين دولار، الصرف زي ما قال هذا في شركات الصرافة، البيع الذهب بالتقسيط زي ما قال السيد إبراهيم، هذه كلها أمور ربوية. بتقول أنت توا قصدك اللي صاير فينا من الربا، اللي صاير فينا من الربا قصدك مش من الفاسدين، لا من الفاسدين، لكن الفاسدين هم نتاج ربا. لما المجتمع كله أو في غالبه رضي بهذه الأمور ويتعامل بها جهارا نهارا دون خوف من الله أو من أحد من خلقه، ربي يولي عليك الفاسدين اللي يخنبوا لك رزق قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يهربوا النفط قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يصرفوا مليارات على شركة الكهرباء وترقد انت في العرق وفي النو، البنزينة تطلع برا لتونس ولمالطا ولكذا وانت قاعد هني، الخردة تطلع لبرا وانت قاعد تصفق في ذيك، هادو جزء منها. ما نبوش نعفو الفاسدين ان مادام احنا تعاملنا بالربا معناه ذوك حلال عليهم، لا مش حلال عليهم، وسيجازون امام الله عز وجل، القرش حيدفعوه تالت ومتلت مش توا يوم القيامة. لكن هذه نتاج لهذه شؤم المعصية، لابد له للمعصية، المعصية لابد أن يكون لها شؤم يؤثر في حياة الناس، لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإحنا قاعدين مستمرين وناكلوا في الحرام وما ندوروش وكذا، وتبي الأمور تتعدل ويجي يحكمنا عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، أراه كلام بعيد على بعضه وما ينبتش. والناس في عهد علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكون لنا مثل عمر، قالوا كونوا لي كما كان الصحابة لعمر أكون لكم مثل عمر، أما أنتم بدأ تتلخبطوا على الصحابة اللي كانوا في عهد عمر ما يلخبطوش وتبونني نمشي زي سيدنا عمر، هذه ما تركبش، لأن في النهاية الخليفة ولا الحاكم راه فرد. وهذه واحدة من الأخ أبو أحمد اللي قال المهم هاي اللي قال يترحم على يمات القذافي وكذا، راو اللي الآن ما تتوقعش إن لو جانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكمنا هيك بروحه إن بتمشي الأمور من تاني يوم، راهو ما توقعهاش هذه، لأنه يقول جيبوا الضي فيه غاز وفيه كذا والإدارات كلها تلخبط وتسرب وتفسد وتكسر وتبيع وتبجنس، كان ما يعدمش 50-60 منهم راه مش حتمشي الأمور هكي من الأخير، ويحتاج إلى وقت. إذا كان معظم الشعب فاسدا منين يبي يجيب لك الناس الباهية اللي تمشي لك أمورك باهي؟ راه الفساد ضارب الأطناب في المجتمع للأسف، راه ما نضحكوش على روحنا نقول راه مجتمع متدين بطبعه ولا لا لا لا، ولا عندنا مليون حافظ للقرآن ولا زوز مليون ولا، يعني مش مشكلتي انك تكون حافظ للقرآن ولا مش حافظ للقرآن، هذه ميزة، لكن انت كيف تعامل فيها لما ني انت حافظ للقرآن ونحطك على خزينة مفتوحة فيها مليار، يعني شو مندير بيه حفظك للقرآن كان اخنبت منهم انت 900 مليون واعطيتني 100 مليون، شو مندير بيه حفظك للقرآن؟ هذه ميزة بينك وبين ربي. الأصل في حافظ القرآن، الأصل في حافظ القرآن أن يكون أمينا. والصحابة لما كانوا في الحروب يقولوا لحملة القرآن احذروا أن نؤتى من قبلكم، يعني أنت اللي حافظ القرآن، أنت الأثبت وأنت الأجدر في الجهاد وأنت الأقوى في الجهاد بما حملت من القرآن. حتى احنا هذا اللي نبوه في المسألة. لكن كان حافظ القرآن ويخنب، ولا حافظ القرآن ويكذب، ولا حافظ القرآن ويغتاب، ولا حافظ القرآن ويسب، ولا حافظ القرآن وخاين، ما فيش فائدة ليني يعني. وإن كان المفروض زي ما قلنا أن حافظ القرآن يتحلى بكل هذه الصفات، وإلا يكون القرآن شاهدا عليه لا شاهدا له. يوم القرآن يوم القيامة بتجي نفخ صدرك وتقول حافظ القرآن، ويبدأ يقول له غض من بصرك وانت ما غضيتش، ويقول لك ولا تخونوا أماناتكم وانت تخون في أماناتك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وانت تأكل في أموالك بين الأموال بالباطل. شنو قيمة القرآن يوم القيامة إلا أن يكون وبالا عليك لا أن يكون شاهدا لك ورفعة في حسناتك. فالفساد للأسف يعني وين ما تلقى فلوس تلقى الشعب يعني كله كله كله كلنا نتكلم عليه، كلنا راه ما نتكلمش على نفر ولا اثنين. شوف من يؤدي في العمل اللي ياخذ عليه في راتب كما ينبغي تلقاهم شوية بكل هذا كان لقيت أصلا. أبدأ بهذه أنت بس، من اللي عمل من التسعة مثلا لاثنين ونص ولا لاثنين تلقى الوقت هذا كله موجود. من اللي العمل يبي منه مثلا جهد 40% ويعطي 40%، من اللي يبي منه أمانة العمل أمانة وهو خير للأمانة. نسبة في كثير من الأمور يقول لك مدير المدرسة والله أعطاني إذن، مدير المدرسة ما ليش الحق يعطي إذن لبنت أخته ولا بنت عمه ولا من هي ويحط الكذا على الباقيين، هذه خيانة للأمانة. وهكذا قص على ذلك. فمسألة الصرف هذه مسألة مهمة، ولذلك الدولة الإسلامية قبل عندها الحسبة. شو معنى الحسبة؟ ما تبيع وتشري، وخاصة في الأمور الدقيقة في الحكم لن يوافق لك المراقب الشرعي. يعني كان في الأسواق ديما عندهم محتسبين يلودوا ويشوفوا هذا البيع صحيح ولا مش صحيح، الثمن معلوم ولا مش معلوم، الأجل معلوم ولا مش معلوم، في ربا ولا ما فيش ربا، كذا باش بيعات الناس تكون كلها صحيحة. هذا نحن محتاجين لها في هذا الوقت أكثر من قبل. يعني تخيلوا أن عمر بن الخطاب كان وهو خليفة المسلمين يقوم بهذا الأمر، يلود في السوق ويشوف من اللي بيع باهي واللي ما يبيعش باهي. يعني حاطب بن أبي بلتعة لقاه يبيع في الزبيب بالرخيص، نقولوا كيلو الزبيب ب ما نعرفش توا ب 20 جنيه ولا قداش، لقاه هو يبيع فيه ب 11. قال له بيع زي الناس ولا اطلع من السوق. قال له زي ما تقول اني نساعد في الناس، علاش تقول لي اطلع من السوق؟ قال له هو هذا يتبيع زي الناس ب 20 يا تطلع من السوق. تخيل وهو خليفة للمسلمين يراقب بيعات الناس، علاش؟ لأن عارف أن من مهامه أن الناس يبيعوا يشروا صح، أن يخليهم معاملاتهم صحيحة، مش أنني نوفر لك الكهرباء والسيارة والطريق بس، لا، حتى كيف تبيع وتشري، ربما حتى كيف تصيم، كيف تصلي. يعني مثلا واحد يقولهم اللي تلقوه يسب في رمضان جيبوه يجلد ولا يعزر ولا نديروا له مخالفة ولا كذا، اللي تلقوه فاطر في رمضان جيبوه، لأن هذا من مهام خليفة المسلمين. صعب الآن كل خليفة يدير الكلام هذا بروحه، لكن لابد يكون الناس. ولذلك لما الصحابة موجودين الصحابة موجودين، وكان عمر خليفة للمسلمين في ذلك الوقت. فقالوا مية كل واحد يتمنى حاجة، فواحد يقول نتمنى مثل هذه الدار أموالا أنفقها في سبيل الله، واحد يقول نتمنى أن مثل هذه الدار طعاما أطعم به المساكين. مهم كل واحد يقول. قالهم تعرفوا نيش النبي؟ قالوا لا شني. قالهم ملأ هذه الدار أناسا أمناء وأمنهم في خدمة المسلمين، لا نبي فلوس ولا، لأنني لما نجيب عليه أمين ذاتيا بعدين بيجي الأكل وبيجي الشرب وبيجي الكهرباء وبيجي الدنيا كلها. لكن وين نلقاه هذا؟ أراه هذا عملة صعبة في ذلك الوقت، لأن تخلي عمر يتمناها، فما بالك الآن؟ كان اللي بتحط عليه تركينا بيلهفة، واللي والإشكالية الأكبر منها إذا كان بتحط واحد باهي توا بيقعد يحاربوا فيه لأن ينطروه، لأنه يبوي توقيعته في النصف وهو ما يبيش يخنب وهم ما يساعدهمش الكلام هذا. إحنا نبوا 10 أنفار 10 توقيعات نضربوا بهم 100 مليون ولا 10 مليون ولا اللي هو، وانت كان ما تبيش توقع يا يصوروهم عبنتك بأي طريقة من الطرق حقيقة ولا باطلة، يا يديروا له مخدر، المهم يدبروا كيف ينطروه. علاش؟ باش هم يخنبوا على راحتهم بعدين. ففي وضع زي هذا كيف تبي تلوم على شخص بعينه؟ تلوم عليه انه هو اللي جايبهم صح؟ بيقول لك اني كان كل ما نبي نحط انا القاه هكي، حطيت 10 والعشرة لقيته مكي، كيف نبي ندير اني ترى؟ ولا اني نبي نقعد بنشوف هذا كيف يوقع وذاك كيف يدير والتاني، يعني هذا كلام ما يمشيش، لان الخدمات الان تعقدت وتنوعت وتشعبت. آلاف الإدارات في ليبيا بيقعد يدور على كل إدارة هو يشوفهم يخنبوا ولا ما يخنبوش. الإشكالية اللي احنا نوجه فيها لرئيس الحكومة ولا غيرها إنه يعرف هؤلاء يخنبوا ما يبيش يغيرهم أو يحطهم نتيجة موائمات سياسية من لو العارف خناب وما ينفعش، ولكن حتى لأن قبيلته ولا مش عارف مني ولا الأمم المتحدة ولا اللي هيك قالوا له لازم ما تحطه. أهني هذا لوم عليه. خلينا طبعا من لومه إذا كان هو نفسه يخنب، هذه مسألة أخرى. فالحاصل الأمر يعني ليس هينا، وما لم يبدأ الإصلاح من القاعدة فلن يصلح الرأس، إلا كان شكي ربي بدعاء الخيرين يحط لنا رأس باهي ويبدأ يدير في الإصلاح من فوق، ممكن هذا يقع. لكن ظاهر سنن الله في الكون أن ذلك لا يقع، أن الإصلاح يبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس. هذا أبو أحمد، نصيحة لرئيس الحكومة، إن شاء الله نصيحتك وصلت. السيد مهند، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك.
3: والله شوف يا شيخ، احنا طبعا تكلمت على عدة امور، انا طبعا قلت لك حتى النقاط اللي كنت مجهزهم، لكن انا نبي نقول لك حاجه، ان احنا الناس المسؤوله الموجوده حاليا في الشارع، احنا كمواطن، احنا كمواطن وانت كمواطن، انت كمواطن كمواطنين، احنا ما انتخبنا حاجه لجد هذا نشوف ونفرض علينا هم وواضح. نظام الإيجاد بشارة بشارة مشيئة فبراير بشارة بشارة موجودة، لكن شين المستقبل؟ عليك كمواطن قاعد نعاني في مشاكل ألفة، أولها قطاع صحة، قطاع الكهرباء، تعليم، قاعد نعاني في مدة أمور. المناطق اللي خاصة تراب بكل مصير الأزمة يهرب عليها الطيب ساب 6-7 ساعات يوميا قبل مصير الأزمة عادي أو فترة طويلة ما فيش حلول. أنا ما حكيش على عاصمة تراب بس ولا أماكن حيوية، نحكي على أماكن المحيطة بتراب واحد. لما نجي نتكلم على الصحة لما نمشي نعاين في المستشفى ما عنديش قدرة أن نمشي مصحة خاصة، نمشي المستشفى نحكي المستشفى يقول لي برا شنين الماسك من برا، فراجيب تاني إلى من برا، فراجيب الله الفلوس من برا. لكن يبقى يتضح الامتهاد الرقصية، لقيت في مخزن المستشفى أدوية تنتهي بشهر 12 2023 ملتزمات طبية تنتهي بشهر 12 2023، ليش السين نفس المرة الوقت تشتغل في المواطن يجيب الحساب من برا؟ هذا المواطن يحكي عليه سين. أنا ما شفتش حد وانت خطه ولا عطيت الصوت اللي مشي يمسك بلاد ولا يمسك من المتأكد فيها. علينا ناس جوني من برا خطوهم ناس ما نعرفوش من هم ومن طيال البلاد وخلونا ندور ونقول احنا في كل صدق نفس الموضوع بعد. من كل سنة نعانوا في مشكلة الكهرباء، كل سنة نعانوا في مشكلة الصحة، كل سنة نعانوا في مشكلة التعليم. الحل انا كمواطن وانا كمواطن ما نديش الخالق شرع الله وما نديش ندير حاجة ترجع لي بالسلب. نصيحة مني انا شو ندير؟ اي هذا راهو سؤال كل مواطن.
0: لا يشوف ندير
3: أنا وبارك الله
0: فيك. الله يبارك في الجميع. السيد جمال السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا بس عليك سيد جمال، لا بس عليك.
4: الله يبارك فيك.
0: سمحني ولا كلمني كلمني الشيخ عبد الرحمن، لكن قلت له وقت الحلقة قريب خليه بعد الحلقة بالك نحصله.
4: الله يبارك فيك
0: ان شاء الله. ان شاء الله خير يا سيد جمال.
4: الله يبارك. والله يا شيخ انا بقول لك عليه والله نشكركم على الاذاعه هذه طلعت اخوي درت نشكركم ربي يحفظها على الاذاعه.
0: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
4: ويحفظكم انتم ونشكر جدا درت بارك الله فيكم ويحفظنا شيخنا علينا الصدقة ونحن محمد الشيخ العلماء ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: الله يا ربي سألكم الدين وعلم ربي سألكم بإذن الله.
0: آمين. آمين يا رب. إن شاء الله ربي يجعلنا أفضل مما تظنون يا رب العالمين.
4: والله يا شيخ على الناس والله بيقولك على على معاشنا قلت عليك مرلو على 700 والنخل لا تو ما جدوش يا شيخ أخذت شهر 6 تو هذا جيت 600 ولا 100 دينار خمبوه ولا شيء شيخ ما جدوش ماشي
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما لا يا شيخ ما فهمت يا شيخ
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4: 600 يا شيخ 700 يا حول 600 دينار وحسني حتى هم قالوا نفس الشيء لا حول 150 قالوا لا وحسني
0: 100
4: ما لا يا شيخ
0: حول ولا قوة.
4: شو بالضبط يا شيخ؟
0: حول ولا قوة إلا بالله. ما تسمع تعليق وبالك بالك بالك يبوا يزيدوهم ليش نسمع؟ بالك يبوا يزيدوهم.
4: ما يا شيخ.
0: جماعة الجيش.
4: هم قالوا قالوا إذا بيجيب معاش وين؟ شهرين ما جرب ماجوش. شهرين لا تسوق ماجوش.
0: لا حول ولا قوة. ما يا تسمع؟
4: ما ليش يا شيخ لا بالله عليك يا شيخ. لا تاني بحكي الموضوع تاني الضي يعرض علينا وين مرتين شي يبو للضبر لا تعبوا حرقوا الناس حرم عليهم على في يعرضوا الضي هارض عليها 10 ساعات يا شيخ
0: والله ولا مس 15 ساعة هرب علينا
4: في الأكثر في اليوم يوم الكامل يا شيخ اللهم عليك حتى وأولاد أحواله اللهم عليك حتى أولاد أحوالا يا ربي اللهم عليك الظالمين يا ربي
0: آمين يا رب العالمين
4: اللهم عليك الظالمين يا ربي
0: آمين
4: حسبنا الله ونعم الوكيل
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4: حسبنا الله ونعم الوكيل
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين إن شاء الله خير
4: لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيكم يا شيخ
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم
4: بارك الله فيكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه واحدة من المشاكل السيد جمال. يعني قال لي 100 جنيه وين مشي؟ قلت له بالك زادوهم للجماعة اللي كان معاشهم 7000 و8000 وخلوا 10000 و12000 و11000 و13000. يعني نقول فيها أكثر من مرة لما المسألة متاع الفلوس توصل للمواطن الفقير تطلع البلاد بتفلس والبلاد على شفا جرف انهار والبلاد وضعها أسود والبلاد كذا، لكن لما بيزيدوا الناس اللي عندهم تطلع الملايين موجودة والدولارات موجودة والأمور طيبة. يعني توا زيادة المعاش اللي صارت بداية من الشرق وهذوما اضطروا للجيش وهذوما اضطروا اضطرارا إنهم يزيدوها ونيم عنا يزيدوها باش الناس ما تهربش وتمشي غادي، وهذا أمر ألجئ إليه إلجاء، لكن ما تنساش التنين هذا زدت أنت 5000 في اللي زيادة كان ما نعرفش والله قداش، لكن زيادة تقريبا بال2000 كانت. جماعة هذا ما يبوش 2000، يبو 400، يبو 500، يبو 600، لأن هم حالتهم ما تمشيش. هذاك اللي زدت كان معاش 7000 ولا 10000، معاش هذاك 7000 يدير 10 عائلات من هذا، ولا 8 ولا 9، تزيد هذاك وتخلي هذا هكي قاعد. يعني هذه واحدة من المشاكل اللي صارت. هو لا يخشط بعضها حتى الحلقة. السيد مهند اللي قال أني ما انتخبت حاد، لا انتخبت أنت يا سيد مهند. وني انتخبت اللي جابوا الدبيبة هم اللي انتخبناهم احني، هم اللي كولسوا وهم اللي خدوا الرشوة وهم اللي داروا داروا باش حطونا هادو. انت اللي انتخبت واني اللي انتخبت جماعة البرلمان. الناس الفاسدة اللي في البرلمان هادو

اللي انتخبناهم احني، هم اللي كولسوا وهم اللي خذوا الرشوة وهم اللي داروا باش حطونا هادو. انت اللي انتخبت واني اللي انتخبت جماعة البرلمان. الناس الفاسدة اللي في البرلمان هادو

0: اللي كولسوا وهم اللي خذوا الرشوة وهم اللي داروا باش حطولنا هادو. انت اللي انتخبت واني اللي انتخبت جماعة البرلمان. الناس الفاسدة اللي في البرلمان هادو أو يدين مشان انتخبنا على خاطر هذا ولد عمي وهذا من قبيلة كذا وهذا من مدينة كذا وهذا من حزب كذا وما دورناش للأصلح ولا كذا. أول حاجة أو الأثار نجرعوا فيها الآن ويوم القيامة ستكون محاسبا على ذلك. لما تعرف أن هذا فاسد وانتخبته يا ولد عمك ولا وعدك بحاجة ولا أعطاك 100 جنيه ولا 1000 ولا اللي هو، يوم القيامة ستحاسب على كل فساد أفسده بدون أي مصلحة في الدنيا. هذا لاش دار الإفتاء تكلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الناس الباهية ما يقلقوكم الشراء وقاصدين يقلقوكم باش يمشوا يختاروا عقيلة صالح. راه انتخبوا 900 نفر في ليبيا بس، الآن لاعب في ليبيا بكراع كلب. انت يلي انتخبته وانت يلي راضي بيه وانت تاخذ في 600 جنيه ما تجيش تعيط لني رئيس الحكومة برا، عيط للي انتخبته انت. وزاد الجماعة اللي راتبهم 11000 وانت لما تجي فيك ويبي يزيد الجماعة البرلمان 50000 زي ما قال هو في التلفزيون، ولما انت تجي فيك يطلع حتى لما رئيس الحكومة في بعض الحالات يبي يزيد اطلع يقول لا وما نبوش وما نقروش وكذا. فهذا حني اللي درنا، حني اللي ربطناها بيدينا، حني اللي حلوها بسنوننا. الجماعة اللي ما مشتش انتخبت باهي، والجماعة اللي مشت انتخبت سيء، والتانين هم اللي في الوسط هادو اللي مشوا انتخبوا الباهيين وما ما صارش منهم، هادو هم اللي الآن نقدر نقوله على الأقل أبرأوا ذمتهم أمام الله عز وجل، لأن الضيب يهرب علينا وعليهم، السيولة شاحة علينا وعليهم. على الأقل يوم القيامة يقول يا رب يعني والله اخترت لأن فلان نعرفه أمين وفلان ثقة وكذا والحمد لله ما نجحش، أو على الأقل نقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أني فلان لما انتخبته نحسبه باهي وظهر حاله أمين وبعدين غير، ماش عندي منديل لله غالب. لكن شب تدير لما انت انتخبت فلان وتعرفه فاسد لأنه وعدك بمنصب؟ شب تقول لي ربي؟ شب تدير لما فلان انتخبته لأنه من قبيلتك وتعرفه ما ينفعش؟ شب تدير لفلان اللي انتخبته لأنه من عيلتك وتعرفه ما ينفعش غير قالك بندير لك ومندير لك؟ شب تدير يلي شروك ب 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه باش تصوت لفلان الفاسد ومشات صوتت؟ شب تقول لي ربي؟ أما الباقي هذا علينا وعليهم، يعني الضنك هذا علينا وعليهم، والسرقة اللي تتم علينا وعليهم، والفساد اللي علينا وعليهم. شم بيدير المواطن؟ ما نعرفش شم مندير، لا حتى لا نعرف هو شم بيدير. وأصلا الحلقة وقتها تم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر سؤال بسرعة، المتصل اللي قال عندي يوم معين للزكاة وبعت سيارة ب40000 دينار، ال40000 دينار هذه فائدة، لا تضمها عليه الفلوس لأولاد ولا تزكيها هي بنفسها لأن هي ما هيش بالغة نصاب. كان لما تبعها مال تاني بشوية بشوية مش بالتجارة، من الفوائد ميرات مثلا، بعت حاجة تانية، سيارة تانية، حوش تاني، قطعة أرض كنت بي تسكنها وبلغ بها ل94000 اللي هم النصاب، ديري لهم حول بروحهم. وكان قعدت على هذا الوضع ل40000 هادو ما فيهمش زكاة، وتزكي على تجارتك بروحها. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت: أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو راجلها وولد عم راجلها وقريب راجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها، كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والساعة.

0: هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء، ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو الحمو الحموة أرأيت الحمأة الحمأة من هو أو الحمى القريب؟ قالوا الحمى هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم، مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج خال الزوج أخ الزوج ولد أخت الزوج ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا، مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله،
1: لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة، لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي، ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-1102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، تزايدت الأزمات وبلغت ذروتها بانقطاع الكهرباء بشكل لا يحتمل، وما فيه من سوء الإدارة سواء في توزيع طرح الأحمال أو نقص الوقود والديزل، ولا يوجد لدى الحكومة إلا مسكنات ووعود لا أثر لها في الواقع، وزاد الأمر سوءا استغلال الوضع من الجهات المغرضة التي يهمها دخول المنطقة الغربية في فوضى. فما هي الرسائل التي توجهونها للحكومة ولعامة الناس؟ وأيضا تردنا أسئلة حول ما حكم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة هذه الأيام. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الأزمات التي تتفاقم سواء كانت في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم العربي هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يدبر للمنطقة لإشغالهم بهذه الأزمات، إشغالهم عن قضيتهم لهم، يشتغلون بأنفسهم لإنقاذ معيشتهم وحياتهم وأمنهم، ثم بعد ذلك لا يوجد لهم أثر في ما يتعلق بقضية فلسطين وما يجري لها الآن من التصفية والقتل والتدمير. هذه الأيام اليهود الصهاينة ينفردون بإخواننا في الضفة الغربية وفي غزة، تقتيل وتهجير ومداهمة للأراضي وتجريفها ويعني تهجير الناس منها والقتل المستمر. هذا الأسبوع رأينا الاعتداءات التي حصلت في الضفة الغربية في نابلس وما حواليها من اعتداء المستوطنين وانتشار البؤر كل يوم، كل يوم البؤر الاستيطانية تتجدد وتتوسع في هذا المشروع. عندما ينشغل الناس في البلدان العربية والإسلامية بمشاكلهم وترسل عليهم الأزمات من وكلاء الصهاينة، وكلاء الصهاينة في المنطقة هم الذين يغذون هذه الصراعات وينفقون عليها الأموال. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم وكلاء على الكفر، هم وكلاء على اليهود، هم يعملون عملهم. على رأسهم دولة الإمارات وولاد بن زايد. كل ما يجري في المنطقة هو ضمن هذا المشروع. السعودية الآن أقحموها في الحرب، والآن بينها وبين العراق، والأمريكان والعراق من الأمريكان والسعودية من جهة، والجماعة في العراق من جهة أخرى، ودول الخليج الأخرى منشغلة بنفسها لدعم أمنها بحيث لا تدخل في هذا القتال ولا تتوجه إليها الصواريخ ضمن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية، منشغلون ومنهمكون في اهتمامات أخرى. نسوا قضية فلسطين، نسيت، ما فيش حد الآن يتكلم عليها ولا ينتصر إليها، لا في الضفة الغربية ولا في غزة. وكذلك شعل الفتن والأزمات وتفاقمها في كل من ليبيا والسودان، القتال الطائفي الموجود الذي الآن يعني تدمر فيه السودان على بكرة أبيها، وينتقم من الناس الضعفاء والفقراء ويهجرون ويتركون في العراء. وكذلك الأزمات الموجودة الآن أحدثوها أيضا في تونس وقبل ذلك في مصر. عندما لا يجد المصري قوت يومه هل يمكن أن ينشغل بقضية فلسطين؟ هو يلهث طول اليوم وطول النهار، هو أيضا لا يجد القوت، مش لا يجد الكهرباء فقط ما في ليبيا، ولا يجد القوت، لا يجد الرغيف. وكذلك عندما تغرق ليبيا في هذه الأزمات، أزمة كهرباء وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة وقود ونافتة إلى آخره وأزمة مياه، هل هناك أحد بعد ذلك يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، ما يجري في تونس؟ كذلك البلدان التي يخشى منها أن تكون فيها حركات وثورات وناس يمكن ينتصروا لقضيتهم، وكذلك ما يجري في سوريا الأمر نفسه كله. فهذه الأزمات هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي لإشغال الناس بأنفسهم عن قضيتهم الأم. هذه هي الحقيقة. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفصيل فيما يتعلق بما يجري هذه الأيام. الحكومة الذي أوصلها إلى هذا الحال من الاستياء والتدمر، وهي الآن تفقد قاعدتها الشعبية، قاعدتها الشعبية تتآكل بسبب سوء السلوك. وذلك يرجع عندي إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد في قواميسها ترتيب للأولويات. ترتيب الأولويات هذا أمر منطقي وعقلاني وتهدي إليه الفطرة السليمة، ولا يحتاج حتى إلى تفكير ولا إلى خبرة، العقل يهدي إليه. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت مراتب التكليفات، جعلتها مراتب: حفظ الدين، الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لا يجوز الاهتمام بالتحسينيات وإهمال الضروريات، حرام، لا يجوز. ولذلك شرع الله الجهاد لحفظ الدين. حفظ الدين هذا على رأس القائمة، هذا هو أعلى درجة في الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهو الجهاد. ولذلك أوجب الله الجهاد في قتال الكفار وإن كان فيه ذهاب الأرواح. لماذا؟ لأن في حفظ الدين، حفظ الدين مقدم على أي شيء قبل، هذه من الأولويات. لا يجوز الإنسان يقول أني لا ملبيش نجاهل لأني بنحافظ على نفسي، لا، يقول هذا خلل في الترتيب الشرعي الذي أمر الله تعالى به، أمر بالجهاد، والله يعلم أن الجهاد هو يؤدي إلى فقد الأرواح والأنفس، ولكن جعل له جزاء عظيما تهون دونه النفوس والأرواح. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا من ترتيب الأولويات، أن الله فرض الجهاد وإن كان يذهب بالأرواح. ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يعرض حياته للموت ومحتاج إلى دواء ضروري أو محتاج إلى علبة دقيق باش يوكل صغاره، يقول لا أنا ما بيش نشري الدواء هذا، ما عنديش إلا 10 دينار يمكن يجيبوا لي الدواء ننقذ به حياتي، ولا علبة الدقيق نغدي بها صغاري، يقول لا أنا ما نبيش نديرهم في الدقيق ولا بنشي بهم الدواء، بنشي بهم سبيدرو نمشي بهم طريض به. هذا لا يحل، لا يجوز، لأن هذا خلل في ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات لابد منه، أي مشروع سواء كان على مستوى الشخصي ولا مستوى الدولة لابد فيه من الاهتمام بترتيب الأولويات، يقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحصيلي. أما أن الناس يعانون من قطاع الكهرباء باليوم الكامل ب8 ساعات والثلاجات واقفة ومحتوياتها تفسد، والناس في هذا الضيق الشديد من قطاع الكهرباء، خدمات كلها متوقفة والأعمال متوقفة، والناس يعني يختنقون من شدة الحر وغير ذلك من الأزمات اللي هي موجودة في هذه الأيام وهي كثيرة، نقص الوقود ونقص الماء ونقص السيولة وعدد ما شئت. في هذا الوقت الناس اللي هي محتاجة فيه للضروريات، للقوت، لما ينقذ حياتها، هي محتاجة إلى الضروريات، إلى حبة الدواء. المريض اللي هو ما عندهش ما يشي الدواء يمشي للصيدلية ما يلقاش، الحكومة بعد بدل ما توفر له الدواء ولا تعطيه بطاقة يمشي بها، مريض السل ولا مريض الأورام ولا الشخص المحتاج لأي حاجة، بدل ما يمشي وراسه مرفوع ومعتز في بلده وفي وطنه ومكفول له العلاج للمستشفى اللي بيدير عملية في مستشفى عيون ولا مستشفى الطبي، لا يجد أبدا إلا إذا كان عنده واسطة، كان عنده نفوذ ويكلم فلان ولا علان يمكن. وإلا وريني أي واحد من عامة الناس يجيني من سبها ولا من الجنوب ولا من حتى من تجورة ولا من كذا وما عندهش حد يتكلم عليه، لما يمشي هو يبي يدير عملية مثلا في مستشفى على ظهره ولا على رجله، هل يقول مرحبا بك وانت عندك حق وانت مواطن؟ لا يجد من يكلمه أبدا، يتردد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا يلتفت إليه أحد. حقوق الناس ضايعة، وهم يشعرون بالغبن، الناس يشعرون بالغبن وبالظلم لأن أموالهم تهدر. يعرفون ويطلعون أن ميزانية ليبيا من النفط في العام أكثر من 100 مليار وأغلبها يذهب في جيوب الصحاح، ويعلمون ما يأخذه أولاد حفتر وما يأخذه فلان وعلان من العقود ومن الصفقات، ويعلمون الميزانية التي تدفع لوزارة الصحة ولوزارة التعليم ولوزارة الخدمات وللمصارف، ولكن لا يوجد شيء، لا يجدون هذه الخدمات وهي معدومة. فهذا هو الذي يؤدي إلى الانفجار وإلى الغضب على الحكومة وأن الناس، لأن الحكومة بدل ما تعتني بهذه الأشياء الضرورية للناس هم يموتون بسبب فقدها، يموتون بالفعل، لأن الإنسان ما عندهش بشيش للدواء وهو ضروري ليه، ما عندهش حل، يبقى يقعد ليموت، عنده آلام، عندك مصيبة في في في ذاته، في نفسه، في كذا، وما يقدرش الوصول إليها، والمستشفى ما يقبلهاش، وما عندهاش حق طبيعي زي ما هو عند سائر خلق الله. هذا معناه هو إما يعيش في معاناة شديدة لا قدرة عليها، وإلا يموت. في الوقت نفسه هذه الأشياء الشديدة وهذا الضنك وهذا العنت الموجود على الناس، الحكومة تتكلم على مشاريع ترفيهية تتعلق برؤية 30 لتطوير كرة القدم، تتكلم على إنشاء هيئة لكرة القدم، تتكلم على فتح مصايف، على استضافة فنانين، على افتتاح أسواق، على حفلات مألوف. هذا يؤذي، هذا يؤذي الناس، يؤذي حتى مشاعرهم. الناس يعني يموتون، يموتون من فقد الضروريات، وأنتم الآن تتكلموا على مشاريع ترفيهية وعلى حفلات وعلى استضافة يعني فنانين، والفنان ما يرضاش بأقل من 50 ولا 100 ألف دولار في رحلته هذه. يعني هذا هو سبب من أسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة ونعاني منها ويعاني الناس جميعا منها. الأمر الثاني الذي ترجع إليه هذه الأزمات، هذه الأزمة ليست هي الأولى، متكررة، رأينا مثلها من شغور واعتداء وخروج في الشوارع وحرق مجلس الوزراء، ولكن للأسف الحكومة ومن حولها لا يسمعون للناصحين كيف تعالج الأمور. الناصحون عندما يكلمونهم يقولوا عنهم الحكومة ومن حولها، يقول هذول ما يفهموش في السياسة، ما تسمعوش كلامهم، عالجوا مشكلتكم بغير ما يقولكم عليه. يعني عندما ننصح الحكومة نقولها لابد أن تعرف خصومها من القاعدة التي هي تقف معها من أول يوم، لابد أن تعرفوا خصومكم ويكون مواقفكم منهم صحيحة وصارمة. نقول لهم عندما تحصل المشاكل والاعتداءات ولا الأزمات لابد أن تعالج العلاج المنطقي الصحيح الذي يعالج الأسباب، لا يعالج الظواهر ويعطي المسكنات، لا، هذا عبث، هذا خلل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. عندما تعالج الأزمة باحتوائها واحتواء أهلها ببعض المزايا أو بترحيل الأزمة إلى وقت آخر أو بوضع بعض المسكنات التي تهدي الأمر، هذا لا يمكن أن يحل الأزمة. الأزمة تحل بعلاج الأسباب، إذا قطعت الأسباب انتهت، تستريح. زي ما يقول المثل، الباب اللي يجيك من الريح سكر واستريح، مش تترك السبب وتبقى تعالج في معالجات فاشلة أنت عرفتها وجربتها مرارا على مدى 4 سنوات. تعالجوا بهذه الطريقة في حروبكم يا حكومة، تعالجوا في الأزمات بهذه الطريقة بالمسكنات. هل يعالج بالمسكنات؟ تعرفوا شو المثال متاعه؟ زي واحد عنده جرح، بدل ما يتحمل الصعاب ويمشي لغرفة الجراحة ويفتحوا له على الجرح وينظفوه وينقوه ويؤلمه ذلك ويتحمل أعباءه ويأخذ الأدوية المناسبة للمدة المناسبة، إذا فعل ذلك بعد 2 أو 3 أسابيع يتعافى تماما ويبقى العضو صحيح ويرجع إلى قوته وتبقى الحكومة كما يعني تحب. لكن إذا كان هي غمت على الجرح هذا حتى خم، زي ما يقولوا الجرح إذا تغم يخم، إذا أنت غطيت عليه وبديت تعطي في المريض في المسكنات في البنادول ولا في الإبر يسكن الألم صحيح، لكن الجرح يتفاقم ويتعفن ويتعفن، قد يؤدي حتى إلى أن يفقد حياته أو يفقد ذلك العضو. هذا هو العلاج الفاشل الذي تنتهجه الحكومة لمدة السنوات الأربع، وبسببه شعبيتها وقاعدتها الشعبية تتآكل، فهي تخسر كل عام، كل يوم بسبب هذه الأزمات المفتعلة، بسبب عدم تولي الناس الأمناء القادرين الأقوياء على تولي الأمور. عندما توجه وتنصح بأن الوزارة الفلانية تحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، لأنكم ترونها الآن تتدهور أحوالها، جيل الصحة مثلا والجيل التعليم متدني إلى أقصى حد، الصحة مش متدنية، أحيانا مفقودة، خدمات مفقودة ولا متدنية إلى أبعد حد في كل الوزارات. أينما اتجهت؟ تتجه إلى السيولة، لا تجدها. كم هذه السيولة صارت يعني أزمة مزمنة مش طارية، خلاص أصبح قد يقول واحد هذا أمر هو مخطط ليه، بحيث أن الناس يستغنوا عن السيولة زي ما هو في العالم الخارجي ويعتمدوا على التحويلات وعلى المعاملات الإلكترونية. نقول لك لو وجدوا الناس معاملات إلكترونية تؤدي مطالبهم ما احتاجوا إلى السيولة، السيولة ينسوها. الغرب كيف ينسي السيولة؟ لأن الخدمات الموجودة تغنيه عن السيولة. لكن حين ما دام الناس ما زالوا يعانون من عدم السيولة وما إلى يزول المحتاجين إليها، فمعناها أن الخدمات الإلكترونية اللي تكلموا عليها هي لم تؤدي الغرض ولم تؤدي يعني ما يطلبه الناس، فالسيولة ما زال في حاجة إليها. لما تقول توفر لي أنت ولي معاش نشعر بحاجة إليها، نقول لك صح، بارك الله فيك، أنت أغنيتني عنها وأنت حليت الأزمة بطريقة يعني متقدمة وحضارية، لكن أنت لم تفعل هذا. جميع الأشياء اللي يعملوا فيها لا زالت كلها متعثرة، والخصومات مع الحسابات كل يوم تتفاقم وتتزايد، أكل للناس أموال الناس بالباطل دون حدود ودون معرفة ودون حتى شيء منطقي ولا ضابط. واحد يأخذ منا 20، واحد يأخذ منا 100، تحول فلوس يأخذ منا، تحول 20,000 يأخذ منك 350 دينار. وين صار هذا؟ أناش هذا الكلام، هذا لا يمكن أن ينجح العمل المصرفي لو فعلتم ما فعلتم. ما يزيده إلا تدهور، وما يزيده إلا أزمات، وما يزيده إلا فشل، لأن أول حاجة فيه هو مخالف لشرع الله. نقولكم يا أيها الناس يا مسلمون، سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الحكومة، إذا أردتم أن ينصلحوا أبركم فعليكم أن تجعلوا على رأس الأولويات مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين المولى أصلح الله لك أمرك في دنياك قبل آخرتك. هذا كلام يعني كلام الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا جزاء دنيوي. إذا أنت أمنت بالله وعملت الصالحات واتقيت السيئات وعملت ما يرضي الله تبارك وتعالى، سيمكن لك ويستخلفك في الأرض. يعني السوء إنسان ليعمل سيئة يجزى بها، ويقول تبارك وتعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الجزاء الأول، جزاء الدنيا ذكره الله قبل جزاء الآخرة، لنحيينه حياة طيبة. إذا أنت أحسنت إلى خلق الله وأحسنت أمرك مع الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لك ويمهد لك ويبارك لك في جهودك وفي مشاريعك وفي وقتك، ويبارك لك في أعمالك. هذا على المستوى كل شخص في نفسه، وعلى مستوى مشاريعه، وعلى مستوى مشاريع الحكومة. أما الحكومة إذا كان من حواليها يخوفونها ويقولها لا أنت لما تظهر التزامك بأمر الله وبشرع الله والوقوف عند أمره وله تتحرمي كذا وتحرم الربا وتمنعي الميتة اللي تستودوا فيها وتوكلوا فيها للناس وتعملوا ضوابط شرعية وتعنوها في الإعلام وكذا، يقول لو تعملي هذا يعني الأمريكان والفرنسيس والإنجليز والطليان وغيرهم يقول هذه حكومة متطرفة وحكومة شانة ولابد أن نحولها، وهذا يؤلب عليكم المجتمع الدولي. من هو الأحق بأن ترضوه يا حكومة؟ من هو الحق بأن ترضوه؟ هل ترضوا الله وترضوا الأمريكان ولا الكفار ولا غيرهم من الناس الذين لا يريدون لكم خيرا وتعرفون ما يبيتونه لكم؟ فالله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك عندما يجلس رئيس الحكومة ولا المسؤول ولا الوزير ولا رئيس المؤسسة مع السفير ولا مع المبعوث الأمريكي، يجب أن يعتز بانتمائه ودينه ووطنه وكلمته مرفوعة، لأن والله لن يغني عنك شيئا. الملك والتمكين هو من الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. راهو ماهوش بيد الأمريكان أنه يخليك ولا ينحك، والله لن يقدر. الأمريكان اللي أنت تخشاه هو لن يقدر. هناك أمر ضروري لكل حاكم ولكل مسؤول يلتقي مع الظلمة وما العصاة، سواء كان من أهل الكفر ولا من أهل الظلم والعصاة من الدول الأخرى المتآمرة علينا زي بن زايد ولا غيره. هناك أمر لابد أن يفرق بينه المسلم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات. هناك شيئان مهمين لابد أن يعرف المسؤول كيف يتصرف. المدارات جائزة، أنك تجامل الإنسان وتضحك في وجهه وتستقبله بوجه طلق وتعطيه قهوة وتتكلم معاه يعني الكلام المعتاد وكذا ويخرج منك ممنون، هذا أمر مشروع. لكن المداهنة حرام. مداهنة حذر منها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. المداهنة معناه أنك تتكلم معاه بما تفهم أنك راضي عنه وعن مشاريعه وأنك أنت موفق ونحن نسعو لهذا ونحن نحاول كذا، ولا هذا حرام، لا يجوز قطعا، لا يجوز. فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، هذا كان القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الكفرة والمشركون تمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم وعن آلهتهم ويمدحها ويمدح أعمالهم ويمدح أعمال الشرك، قالوا لو تفعل هذا حتى حين بجلوك ونرفع قدرك. هذا ما لا يحل ولا يحق للمسؤول في الدولة عندما يجتمع بسفير أمريكي ولا غيره وكذا يبقى يمدح في فعله ويصوبه ويسدده ويقول له أنت كذا وإحنا نعمل بحيث أن لو بيقول له نتعاون بما يعود على مصلحتنا ومصلحتكم فيما لا يضرنا، هذا أمر مشروع. لكنك أنك توافقه على المشروع الذي يأتي به وتفهمه أنك راض عنه وأنك لا تريد أن تعاديه، ولا لابد أن تعاديه وأن ترفع رأسك. لا يحل لك أن تقر الظلم ولا الفساد ولا الجور ولا الاعتداء على حرمة الناس ولا على دينكم ولا بلادكم، لا يمكن. ولا يمكن أن يوفق أي مسؤول يداهن الكافر ويسترضيه في مشاريعه ليعرفها أنها تدمر بلاده، هذا لا يمكن أن يكتب له النجاح، ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعني إذا أنت التزمت بالشرع يمكن لك ويعطيك، ويقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار، هذا قرار من الباري تبارك وتعالى وحكم لا يتخلف. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الشدة، لا يعيش إلا في البلاء، لا يعيش إلا في الأزمات، لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن حرمات الله، أعرض عن أحكام الله، يسترضي الغرب ويسترضي الأجانب من أجل أن يرضوا عنه، أن يرضوا عنه، ويبقى في حسب زعمه أنه يمكن. هل وجدتم أحد استنجد بأعداء الله ويعني أعزه الله؟ لا يمكن. من استنجد بأعداء الله وترك ما أوجبه الله عليه من الاعتزاز بنفسه وبدينه وبالمؤمنين سيلحقه الذل ويلحقه العزل. مالك الملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء. هذا مما ينبغي للحكومة أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، لأنها من حواليها ليسوا ناصحين لها، يعالجون الأزمات بالمسكنات، مسكنات قد تكون فيها أموال، عودوهم على الابتزاز، عودوا من يفتعلون هذه الأزمات، عودوهم بالابتزاز، فأصبح هذه الأزمات كثير منها مفتعل. كل ما يفلسوا ويبوا يحتاجوا أموال يعملوا مشكلة باش الحكومة تحتاج إليهم، وتبقى هي تدير غرفة وتتصل بهم من وراء وتحل المشاكل زي ما رأينا هذه الأيام. وفيما ذكرته في السؤال، بعض الناس يسألون ويقولون: هل لنا أن نلتحق بهذه الاحتجاجات ونشارك فيها؟ أقول: إن كانت الاحتجاجات هي سلمية، احتجاجات للمطالب بالحقوق بطريقة حضارية، هذا واجب وهذا مطلوب وهذا نطالب به وندعو الناس إليه للوقوف، لكن مش بعشرة ولا بعشرين، نريده بالآلاف. لو وقف الناس الذين الآن يتضجرون ويتضايقون مما يجري، لو خرجوا إلى الميادين بالآلاف وإلى الحكومة وإلى مقراتها وإلى مؤسساتها وإلى مؤسسة النفط وقالوا: نحن لا نرتحل حتى تولوا علينا من يصلح أمر مؤسسة النفط، حتى تولوا علينا من ينهي شركة أركنو، لا نتحول حتى تعملوا لنا كشف بالمال اللي يأخذ فيه ولد حفتر من الآبار أو الحقول اللي يسموا فيها هامشية. بعض الأخبار تقول يدخل عليه من حقول هذه الهامشية 50,000 دولار كل يوم. شوفوا يا أموالنا وين تذهب، 50,000 دولار كل يوم تذهب لجيب ولد حفتر. هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به اليونان، يشتري به باكستان، يشتري به فرنسا، يشتري كل دول تشتري بالمال. مال من؟ مال أموال الليبيين، أموال الليبيين المحرومون منها، أموال الليبيين المحرومين منها، محرومين من الدواء، محرومين أينما اتجهت للسيولة كما ذكرنا لا تجد، اتجهت إلى العلاج. أين؟ هل كل إنسان مكفول له العلاج يستطيع أن يمشي إلى مستشفى؟ تقول أن تمشي المستشفى، المستشفى والله يمشي له حتى 100 يوم لا يلقى من يستقبله ولا يعطيه أي كلام. أي مستشفى، المستشفى ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، إذا ما عندهش واسطة هذا يعني قاعد من غير علاج، يحتاج إلى دواء كلى، دواء أورام، دواء سكر. إذا أنت ما حصلتلاش بطريقة أو بأخرى، يشتري من الصيدلية، قد يشتري مرة ويقدر عليه وبعد ذلك لا يقدر عليه، يعني أدوية الأورام مكلفة، أدوية الأورام صرفت عليها الملايين، صرفت أموال كثيرة بل حتى المليارات، الآن يذهب إليها لا يجدها، يقول لي متى الرئيس الأورام من يدير الطلب وقاعد عند المركز، نقول لك أنا ماليش علاقة بالمريض، أنت أعطيت الصلاحية وأعطيت الميزانية دبر رأسك أنت، يفترض أنك تعرف أن هذا يحتاج إلى وقت، أنا مريض نبي الدواء ما نعرفش حاجة أخرى، ما نعرفش تقول لي يعني المركزي ولا الحكومة، وإلا سيب مكانك اتحمل مسؤوليتك وإلا سيب مكانك، ما فيش كلام. الناس يموتون، هاي الذين يموتون بسبب فقد الدواء وبسبب فقد عدم توفر العلاج لهم رقابهم في أعناق هؤلاء الناس المسؤولين اللي يتولوا عنهم ولا يقدمون لهم الخدمة في الوقت المناسب حتى يصل بهم الأمر إلى الموت وإلى الهلاك. إذا جئت إلى أي شيء آخر الآن، حتى ماء الشرب، حتى ماء الشرب في هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، الناس ما عندهاش قدر عليه، توقفت هذه التحلية، محطات التحلية توقفت، والعلبة اللي كانت تساوي دينار أصبحت تساوي 4، دعك من يعني المولدات اللي أصبح الناس مش قادرين حتى على تشغيلها. هل هناك دولة نفطية يعني تنتج النفط بهذه المبالغ الكبيرة وإيترة الديزل فيها بأربع جنيه وخمسة جنيه في العاصمة؟ ما لا قداش هي تولان في سبا بعشرة دينار، باي من يتحمل هذا؟ من مسؤول عليه؟ أين المسؤولون في هذه مؤسسة النفط؟ تعلمون فسادهم وتعلمون ما يجري فيها من يعني مش فساد بعشرة مليون ولا مئة مليون، بالمليارات أموال تحول إلى دبي وإلى الإمارات، شركة البحر المتوسط، شركة كذا، فساد ضارب أطنابه في هذه المؤسسة وأنتم تعرفونه. هل رئيس الحكومة ما يعرفش هذا؟ يعرف هذا الفساد الموجود مثلا في مؤسسة الكهرباء، ما يعرفش الحكومة، يعرفه. لكن العلاج كما قلنا هو بالمسكنات لا بعلاج الأسباب، وإذاك هذه الأزمات قائمة وتزداد يوما كل يوم، ستتضاعف، لا يمكن أن تتوقف بهذه الصورة، لا يمكن أن تتوقف، تأتي إلى يعني الخدمات الأخرى أينما اتجهت، في يعني مؤسسات دولة من أولها إلى آخرها كلها إما معدومة وإلا في غاية الضعف، والناس يعني يصبرون ويصبرون، لكن الصبر له حدود وله نهاية، لا يمكن يستمر هكذا. حكومة تفقد للأسف قاعدتها الشعبية بسبب هذا التصرف وهذا السلوك وعدم ترتيب الأولويات وعدم الأخذ على أيدي المخالفين. الحكومة أحيانا هي تدعم خصومها، للأسف خصومها تدعم بسياسة خاطئة، من حواليها يقولوا لها احتواء هؤلاء أحسن، هم تعرفهم ضدها وأنهم يحاربونها من أول يوم هي جت، لكن اللي حواليها غير ناصحين، وإن سموا أنفسهم ناصحين فهم في عندي غششة، لأنه يقول احتويهم هدول وأعطيهم، اللي يبي وزير أعطيه زوز، واللي يبي دعم لمؤسسة زيدوه والسودة المؤسسة متاعه، لأنك لما تحتويهم هذا طبعا أنت تفسره في رأيك أنه إحسان وتلطف وحسن معاملة، لكن هو يفسره ضعف وهوان ويؤلبه عليك، وإذا تطلب منك 10 مليون مرة تانية يقولك تعطيني 20 ولا ننقض عليك، إذا أنت توزير وحدك نبي 5 ولا كذا، وإذا تجد معظم الوزراء لما رحم ربك لا يعملون، لا يؤدون شيء، لا يؤدون عمل، ومحسوبين على النظام السابق ولا محسوبين على حفته وكذا، والحكومة متوائمة معه وماشي أمورها، وتعرف أنهم لا يؤدون عملا، الحكومة ما عندهاش إلا 3-4 وزراء منكم اللي يعملوا، والباقي كله مجرد ناس يأخذوا في مزايا وفي مرتبات وكذا وراضي عنهم، وتعرف تقصيرهم ولا يخرجون ولا يبين الناس شنو، حتى المكلفون شيء الأعمال المكلفون بها. نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرت المشاركة في الاحتجاجات وعدم، أما المشاركة في الاحتجاجات بالطرق الحضارية فهذا واجب ولابد أن يكون وأن يتم، ويفرضوا ما يريدونه على الحكومة من إجراء انتخابات، تتبلور مطالبهم في شيء واضح بين، نريد إجراء انتخابات واستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية ولا نرحل، عشرات الآلاف يجلسون عند الحكومة ويقول لا نرحل حتى يصدر قرار من مجلس الرئاسي يطوق الرئاسي والحكومة بطرق سلمية حضارية، ويقولوا احنا يرفعوا رأيهم يعني يرفعوا أصواتهم للدول الكبرى المهيمنة علينا والحكومة، لا نرحل حتى توصلونا إلى مطلبنا، نب انتخابات زي سائرنا زي عباد الله، لا نقبل بدون ذلك. إذا فعلوا ذلك وضحوا بأوقاتهم أسبوع على أسبوعين سيصلون إلى ما يريدون. هكذا هي الطريق للوصول إلى مطالبكم يا أهل ليبيا، لكن ليس الوصول إليها هو ما يفعله بعض الشباب المغرر بهم، بعض الشباب صغار أحداث الأسنان. أنا يعني أتأسف وأشفق عليهم، وأظن أن كثيرا منهم لا يعلم حتى ما يطلب منه، هو قاعد عاطل على العمل، محتاج يزرد مع أصحابه، محتاج يسبس من القاش باش يشد الدخان، محتاج باش يقعمز في القهوة بياخذ نصف ما القاش. تجيه جهات عندها غرف عمليات، الموضوع هذا موش هكذا مصادفة ليجري الآن في الشوارع وتسكير الطرق والمؤسسات والكسار والزبالة وكذا. لو هذا لا أبدا، ما فيش حد يصدق عنده عقل ويصدق أن هذا من فعل هؤلاء أحداث الأسنان الصغار الذين يمكن غرر بهم، لأنه يبي زي ما قلنا هو محتاج ل 500 جنيه ولا 1000 جنيه، قول أخوذ هذه السيارة الكسار ولا الزبالة ومشي يرميها قدام المصرف الفلاني قدام الوزارة الفلانية. هو مرات مش ما عندهاش وعي حتى اللي يفعل به ما يندش به، ولا هو يحمل قضية ولا يندر عليها، مغرر به، لكن هو لأنه محتاج يريد أن يقضي حاجته. هذا اللي يفعل هذا الفعل هذا عمل غير حضاري ولا يليق. هو الذي يديره تديره مؤسسات خارج البلاد وداخل البلاد، والأسف واللوم ليس على هؤلاء، ليس على هؤلاء الشباب، ولا حتى على الغرفة اللي تدير هذا العمل وتسخر في هؤلاء الشباب وتغرر بهم وتبعتهم لمكان فلاني يسكروا ولا يفتحوا ولا كذا، ولا حتى على الغرفة اللي في دبي اللي تحرك فيهم وتدفع الأموال المشتركة مع غرفة الموساد في يعني بلاد الصهاينة. اللوم هو على مؤسساتنا الأمنية، وزارة الداخلية كم فيها عنصر؟ كم ميزانيتها في العام؟ 14 مليار 15 مليار. ما تقدرش في هذا الأسبوع بالليل كله تعمل نقاط في كل الطرق وتشوف هذه السيارات اللي جاية منين طلعت وين ماشية وتمنحها وتعاقب أهلها وتقبض عليهم بالقانون، مش بالبلطجة، بمقتضى القانون. أنت الآن ما تعتديش على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما وصل شيء عندما تصب سيارة الكناسة ولا التراب قدام المصرف. هل أنت أديت محافظ المصرف؟ أبدا، محافظ المصرف بيته في التكييف، لا ما عنده شيء مشكلة، ولا مدير المصرف. أنت آذيت لصبيت التراب قدام المصرف، آذيت أخيك اللي هو محروم زيك أنت، اللي بيمشي اليوم من المصرف باش بياخذ حاجة يلقى طريقة مسكرة. الأذى رجع على من؟ لم يرجع على الحكومة بسبب الغباء والتصرف هذا اللي هو موش حضاري. أنت تؤذي في نفسك، تؤذي في أخيك، في أبيك، في عمك، في خالك، في الناس المحرومين زيك، ما تؤذيش في الحكومة. الاعتداء على الممتلكات هذا عمل غير حضاري لا يليق ولا يجوز، ويجب على الحكومة أن تتعامل به معه بالقانون. التظاهر مشروع ومطلوب بالصفة الحضارية، لكن التظاهر اللي هو تعدي على الممتلكات وصب التراب في الطريق السريع تمنع الناس من المرور ولا من المؤسسة الفلانية بسبب يعني أنك أنت غاضب، هذا لا يجوز. لو افترضنا واحد فقير يعني متملح، هل يجوز له يخرج في الشارع ويجي لي واحد عنده فلوس يفتح عليه موس ويقول له نبي ناخذ فلوسك لأني فقير وانت غني؟ هذا لا يحل، هذا عمل غوغة، عمل فوضى، عمل يؤدي إلى انهيار الدولة، وانهيار الدولة احنا نبو الدولة تتحول إلى انتخابات، ما نبوش انهيار يتحول إلى هرج ومرج وسفك دماء، هذا يؤدي إلى الفوضى. هذا الذي يفعله الناس، ومن يدبر لهم ومن يدير لهم هذه الأزمات

0: لا يجوز، لأن هذا منع الناس من المرور في الطرقات، صنفه الفقهاء في جريمة الحرابة. من يمنع الناس بالقوة من المرور ويهددهم من الطرقات هذا يسمى محارب من الفساد في الأرض، الذي قال الله تعالى عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الحكومة عندها وزارة الداخلية وعندها أمن وعندها جهات يعني تصرف عليها أموال كثيرة، أينها غير موجودة أبدا في الشوارع هذه الأيام لتمنع هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني هم قد منهم من هو يتصرف بغفلة ومغرر به، ومنهم من يعني ينفذ مؤامرة وتدبير لإسقاط الحكومة لأن من خصومها. أين هي وزارة الداخلية وأين هي مؤسساتها ووزارة الدفاع؟ كان المفترض من أول ليلة حصل هذا كان كل شارع فيه 5 6 نقاط، وأي واحد يقبض عليه يحوله للقانون، مش بظلم، الظلم لا نرضى به. حتى يعرفوا هذه السيارات منين تطلع. هؤلاء الناس الصغار الأحداث هل عندهم قدرة يجيبوا كوشيك ولا يجيبوا سيارات شحن؟ من يقول هذا؟ هذا معروف أن في جهة تخرج منها. كان على يعني رئيس الحكومة يقول لي وزير الداخلية متاع أنت ما شن مهمتك، ومتاع الأمن الداخلي يقول لي أنت شن مهمتك، عارف السيارات هاي منين جاية؟ ولما نعرف نعالج الأسباب، مش نعالج المظاهر ندير غرفة ونضل نوزع في الوعود وكذا وغير حلوا المشكلة، وحتى بعضهم قال احني سكرنا واحني فتحنا. كيف يعني؟ هل نزل عليه الوحي واستيقظ ضميره بين عشية وضحاها أمس يفسد ويسكر في المصرف ولم يقول نحل فيه؟ لا، هذا لابد من ورائه شيء. هذا هي علاجات الحكومة بالمسكنات، خلاتها أمس يقول سكرت واليوم يقول افتحت. هذا ليس علاجا. يا حكومة اسمعوا الناصحين، اسمعوا فإننا لكم من الناصحين. من حولكم قد يغشونكم وإن ظنوا أو ظننتم أنهم ينصحونكم. العلاج علاج الأسباب، الأخذ على أيدي المفسدين بالقانون، لا يجوز التهاون معهم. هذه المؤسسات التابعة للدولة الأمنية لابد أن تستدعوهم وتحملهم مسؤولياتهم. وينكم أنتم؟ وين راقدين؟ هل متاع الأمن الداخلي جاب لكم التقارير ولا هو مش موجود بكل؟ هل وزير الداخلية اللي عنده 400,000 عنصر دار ما يجب عليه ولا هو مش موجود بكل؟ كان فيه أشياء هامشية ولا حفلات ولا كذا تجدها فيها، وكان حاجة تتعلق بمصير البلد لا تجد لهم أثر. يعني هذا قليل من كثير مما نعاني منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا ويعافينا ويهدينا سواء السبيل.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم.

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
1: نعم
0: طبعا فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل وما من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
0: نعم هو تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: حديث رواه الشيخان رحمهما الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه:
1: نصرت بالرعب،
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم. وهذا العطاء الرباني يتحقق للمسلمين في كل زمان، لو أنهم كانوا ملتزمين حقيقة بدينهم، وكان إسلامهم علما دالا حقيقة عليهم. وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى، بل إننا لازلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس في فلسطين نفسها، التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر، فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين، فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقا وصدقا لا يعرف معنى لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة، وإنما للإيمان الصادق.
1: وأتيت جوامع الكلم.
0: جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله، بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي القرن الذي قبل الماضي بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معاناً عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال إنه أصدق كتاب سماوي، فقال له عندئذ وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال البحث العلمي، يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله ألفاظ معدودة ذات معان غزيرة، وفي القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات، بين الأوقات يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم والحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم.
1: وفي رواية عنه: وختم بي النبيون.
0: هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققاً ومبيناً الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل: قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم.
1: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم.
0: عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إني فرط لكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله، والفرط هو المتقدم بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم، وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة. فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم.
1: وأنا شهيد عليكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك. وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضاً هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم. فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم.
1: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي.

0: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
1: هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال يزيدهم ذلك تكالبا، ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعة. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت ثورة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فساداً واضطراباً. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حرباً شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضا يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا، لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون محاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين.
0: أتيت جوامع الكلم وخواتمه.
1: خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيل بعدها. قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً.
0: نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم.
0: وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة.
1: بعثت بين يدي الساعة، يعني في مقدمتها وفي أولها. وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس

0: بأنه هو النبي الخاتم، وأن عمر الدنيا يكاد يصل منتهاه، واليوم أرباب الجيولوجيا والتاريخ يذكرون أنه مر من عمر الأرض ملايين السنين، فما بقي إن هو إلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين.
1: ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب؟ اتخذت إبراهيم خليلا.
0: وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: سل ما بدارك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس لي أن أطلب من بعده شيئا؟ ويذكر له من هذه الفضائل والمكرمات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع. وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى، ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه.
1: اصطفيت نوحا.
0: واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار.
1: وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.
0: سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوه ملكا، وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم.
1: فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.
0: فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات، فإنه أعطاه ستا خيرا منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء.
0: هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في الـ40 سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عالم يردده على الخلق النداء.
1: وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك.
0: المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلاً عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضاً قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين.

0: قل يا بني وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأنت تمشي في الناس مغفورا لك.
1: هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقالت تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قربا إليه وتوددا بالصلاة والعبادة، أفلا أكون عبدا شكورا؟
0: نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك وجعلت قلوب أمتك مصاحفها.
1: والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم. فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم، وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ في الصدور والحمد لله ما زال ديدن وعادة المسلمين لعلمهم بأن هذا هو الطريق الأمثل، وبما ضمنه الله سبحانه وتعالى لحفاظ كتابه من علو المنزلة والرفعة والمكانة لهم ولوالديهم في الآخرة. فما أجمل أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفا، يؤديه كما تلقاه، بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغييرا لها أو زيادة في حرف مد أو تغييرا له فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير والحمد لله.
0: أخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك.
1: مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جرا من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلا على خلقه. نعم.
0: وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب.
1: هذا الرقم العظيم إذا ضربته 70,000 في 70,000 فإنه يبلغ المليارات، وهذا بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مبشر له، أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأ ذكيا فطنا، كان أول السائلين لأن يجعله الله منهم، وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
0: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب.
1: قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضا، ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء من مما فأى الله به على أرض الكنانة، فرد عليه يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشر له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد الإسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تديناً وأشد حرصاً على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت. نعم.
0: وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
1: التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية.

0: يأتي التخفيف مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم.
1: وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء فقالوا، يضربون بعض الأمثلة بالمعجزات لأنبياء ومرسلين سابقين: في عهد الفراعنة كان السحر يضرب أطنابه، وكان الساحر مرموق المكانة وله هيبته ومنزلته، والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى ثعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصية السحرة التي تحولت إلى تعابين فلا يبقى منها شيء، ويخر لله سجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب في زمانه، برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة. فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

أَيْدِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ